0: عطرة، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس قانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عطرة بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عطرة لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عطرة لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامي يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل وان وإلى

0: السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين،

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوجه المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في أعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان،

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم, يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك,

0: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان

0: يا عطرة، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلق

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت.
1: جاع،
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
5: متابعة لهموم المواطن
6: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
8: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يا بلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دفع للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا نبغى كرب شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

هذا اللي يخرب الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة صباح في هذا اليوم الجديد، في الأول من آب اللهاب. والله يا عمي لهاب لهاب ولا تهاب، اكتف العنب ولا تهاب، هيك بيقولوا. مع أنه لا والله لسه العنب مش محلو يعني، أبصر بأنه تخربطت إعدادات العنب كمان وإعدادات الدنيا كلها كلها شيء معبطة وحدة فهم إشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج طلة صباح. اليوم السبت 1/28/26 الموافق 18/04/1448 للهجرة النبوية الشريفة. ارتفاع على أسعار المحروقات والغاز لشهر آب اللهب. يوم جديد نتمنى فيه الخير لجميع أبناء شعبنا أينما كانوا وأينما تواجدوا، سواء كنتوا إنسايد ولا أوتسايد. سلامات. برا جوا، برا الخيم جوا الخيم، برا البلد جوا البلد، برا الحاجز جوا الحاجز، الخط الأصفر الخط الأخضر، البرتقالي الأورنج، وين ما كنت وراء كل هاي الخطوط والألوان اللي قلبت حياتنا ألوان. صباح الألوان الطيبة والحلوة، بعيدا عن الألوان اللي بالي بالك طبعا. يسعد صباحكم جميعا.

0: ترامب يتحدث عن اتفاق تاريخي في غزة، هذا الاتفاق رقم 2. هذا الاتفاق منبثق عن الاتفاق اللي انبثق عن اللقاءات والتشاورات اللي كانت قبل. إلى أين لا نعلم، ولكن هناك ترحيب وتفاؤل وأمل بأن يكون هذا الاتفاق مقدمة لشغل واحد كثير كثير مهم بالنسبة إلنا، يعني إنهاء معاناة المواطنين، وبعد هيك بنلاقي لها حل. طبعا هذا لا يمنع استمرار الغارات حتى الآن وارتقاء الشهداء واستهداف المنازل وإصابات وغيره في مناطق متفرقة في قطاع غزة، رغم الحديث عن يعني اتفاق جديد أو اتفاق قديم أو بدء تطبيق مش تطبيق كذا إلى آخره. على كل حال هذا الذي نتمنى، إنه يعني تتلاشى حتى تنتهي هذه المعاناة ويبدأ الناس في غزة ياخذوا نفسهم على الأقل، يعني يشوفوا أيام حلوة يعني تعويضا عن كل ما تعرضوا له. اللهم أمين. اليوم بسلم عليكم الراصد الجوي، كثير السلام، وبكلكم يا جماعة الخير ديروا بالكم، الشوب مرتفعة، حرارة مرتفعة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، الجو دافي بدوش ولا أي يعني مسخنات، سخنان من دار أبوه مولع من دار أبوه، يعني هذا فوق الطاقة المنبعثة من الناس، كمان في طاقة منبعثة من الشمس، وبالتالي الأجواء مرتفعة. بكرة حتنخفض نتفة ولكنها حتظل أعلى من المعدل السنوي العام، الأجواء شديدة الحرارة، مية ظل، وقديش تقدروا يعني ابعدوا عن الشمس. واللي عنده بركة نطف البركة يا دعاء، واللي عنده مية مثلجة يبعد عنها، لأنه مية مثلجة مع جسم جاف مش عارف شو بصير، التهابات لوز ومش عارف إيش ومن هذه الأمور، فبدها ديرة بال. واللي رايحين على ريحة الله يكون بعونكم، واللي مسافرين بيوم زي هذا كمان الله يكون بعونهم على الجسور وعلى المعابر وعلى الأمور هاي. على سيرة شو اسمه يا شيخ سعد، بلشوا زادوا ساعات عمل المعبر عن جد والله، كل احترام. بخصوص الحرب الدولية أو خلنا نقول الأمريكية الإيرانية، في تقارير إسرائيلية بتحكي إنه الجماعة اللي هم بالي بالك مستعدين لضرب منشآت الطاقة في إيران، بيبدوا ببردوا جبهة وبعودوا بسخنوا جبهة تانية، ومش عارف شو الطريقة اللي بيديروا فيها المعركة، ما بين الضغط ما بين الحصار ما بين الابتزاز، ما بين هي نفس السياسة، يعني بحاصرك بخنقك بدعس على مش عارف شو كذا لأخره حتى يطلع منك يعني أي تنازل وكذا وإلى آخره. شوف بقول لك، السلطات الإسبانية تكشف أن إسرائيل وأمريكا والمغرب وراء التدفق البشري اللي صار في سبتة المغربية المحتلة إسبانيا، وأنه الكرد قامت هناك. بقول لك ردا على إسبانيا لمواقفها اليسارية المعادية أو المناهضة أو الرافضة خلنا نقول للاعتداءات وللعدوان وللاحتلال ولكل هاي التفاصيل. 57 وفاة، إيطاليا أعلنت تعليق اتفاقية شنغن، أنه يعمي هو ولا شنغن ولا بنغن، نسونا من الموضوع، سكر حدودي لو معاك مش شنغن، لو معاك الكارد اللي أبصر شيء هذا تاعت الجوكر يعني فيش تعدي حدودنا، احنا من اللايم حالنا. واستنفار في أوروبا وتدفق اللاجئين والناس والمش عارف شخ، لو سبت قريبة منا بس لو رحنا لها سباحة يا شادي، سباحة رحنا جراي، سبتة شو نسوي ولا مرة. والله ذكرني خالد صباح الرنج روفر تبع العزرية ما أكثر الرنجات حين تعدهم، ولكن لو سألت عن مصدرهم لصابك الذهول والبهول والهبول. مش كل من ركب رنج من عرق جبينه ولا من تعبه ولا من شقاء، يمكن يكون من إيدين الناس، ويمكن يكون من وراء الأشياء ومن وراء الأمور الثانية، والباقي عندكم. يلا كويس، الصفحة اللي بعديها. احنا اليوم حنسلك الحلقة سلك، يعني مثل ما بتعرفوا، لانه في عندنا ساعة فقط إذاعية وتلفزيونية، لانه بعديها حيكون برنامج مع الرئيس، مع اخونا المهندس يوسف الجعبري. لهيك حناخد ملفات سريعة بكل سعد. استعجل شوي. حاضر يا سعد، بتمون يا سعد. شادي وسعد وعمر هم الوجوه، يعني ما تغيروش، وانا وهذا نفس الإذاعات ونفس القصة ونفس الفيلم، اللي حاب يغير يغير، يعني احنا كمان يعني الناس برضو يعني فش، مش جايبين لنا لا ماء ولا خضراء ولا وجه، لا في مية بس عندنا، مش وجه حسن، وجه شادي وسعد عمر احسن من اي وجه حسن. نشوف وجه مصطفى حبيب القلب من غزة. يا مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير ابو احمد، صباح الخير لك ولكل الساده المتابعين والمشاهدين.
0: بقول لك الماء والخضراء والوجه الحسن.
1: وابو احمد.
0: وابو احمد فوق الكوم. شو متفائلين يا مصطفى ولا متشائلين؟
1: والله ان شاء الله، يعني هو تفاؤل حذر. اشوف تجربنا دائما مع المفاوضات والايجابيه دائما تجارب طويله، انت عارف انه على مدار 3 سنوات
0: خبره.
1: للاسف في غالبية المرات كنا يعني نتساءل وبعد هيك نصطدم بالواقع وبالتعامل الإسرائيلي بالمفاوضات، بس المرة احنا يبدو انه احنا برضو كمان متمسكين بالأمل، متمسكين لآخر لحظة بالتفاؤل اللي الناتج عن الأخبار الإيجابية اللي صدرت من القاهرة بعد مجموعة من التفاوضات على مدار الأسابيع.
0: يعني معقول ترامب بيسوي له شغلة كويسة، بيجي منه شيء كويس معقول؟
1: والله ما أتوقع.
0: ما خلاص إذا يعني ترامب هذا معناها كأنه هو.
1: شوف أبو أحمد، يعني حتى الورقة اللي تمت الموافقة عليها من الفصائل الفلسطينية هي ورقة معدة مسبقة من الجانب الإسرائيلي، وتم تمريرها عبر الوسطاء، وبعد مداخلات يعني عبر أشهر وأسابيع ماضية تم التوافق على آلية معينة، وبالتحديد في البنود المتعلقة السلاح وموظفين غزة. بعد هذا التوافق، انه حتى مجلس السلام بالامس كان في بيان لافت له انه هاي الورقة تم صياغتها تماما وحرفيا من الجانب الاسرائيلي. الكل ينتظر انه الورقة تم الموافقة عليها، وايضا اخذها مجلس السلام ليقدمها اصلا للجانب الاسرائيلي. حتى انه مجلس السلام كان في تصريح لافت انه هاي الورقة كمان انه هاي ورقه اسرائيليه مش بحاجه الى الموافقه، لانه هي في الاصل تم صياغتها من الجانب الاسرائيلي. وبالتالي احنا اليوم امام يعني ربما تحول او تغير جديد في المفاوضات، اللي ما وافقت عليه الفصائل الفلسطينيه اليوم بتوافق عليه، وخاصه بموضوع سحب السلاح ووضع اليات جديده، ورهن هذا الامر بالانسحاب الاسرائيلي. اليوم نقطه الخلاف واضحه، والكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي بالموافقة على المقترح المقدم أصلا من الجانب الإسرائيلي، ولكن يبقى أنه هل سحب السلاح قبل الانسحاب أو الانسحاب قبل سحب السلاح. هذا الأمر واضح يعني لغاية هذه اللحظة. إن شاء الله يعني في إحنا
0: يعني أنه نسحب السلاح أول ولا يعني أي البنود يبدأ تنفيذها أولا، نسحب السلاح ولا ندخل قوات ونطلع إسرائيل؟ يعني هاي النقطة.
1: تمام. الفصائل الفلسطينية بتقول لك انه احنا في آلية لتسليم سلاح لهيئة فلسطينية او تجميد سلاح تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وتم حل قضية الموظفين ومع تدخل
0: تعويض
1: لتعويض الموظفين، وبحث آلية معينة لها تفاصيل كثيرة جدا، وتم نشر بنود كاملة من مجلس السلام، وهذا يدل على انه المفاوض يعني شدية هذه المرة، وانه تم التوافق على هذا الامر بإضافة إلى ما يتعلق بالخطط القادمة والتي ربما تنطلق بعد أو خلال 14 يوم في حال الموافقة الإسرائيلية. هذا بما يخص ملف المفاوضات، ولكن إسرائيل تشترط أن يتم نزع السلاح بالكامل ثم الانسحاب من الخط الأصفر. الفصائل الفلسطينية كان مطالبها أنه يكون انسحاب تدريجي واضح ودخول اللجنة الإدارية ودخول القوات الدولية، وأن يتم ذلك عبر مراحل وعبر خطط زمنية وخطط جغرافية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الصفراء، علما أن الجيش الإسرائيلي بيسيطر على أكثر من 70% من المساحة الجغرافية لقطاع غزة، ولكن نخشى أنه هذا الأمر يكون مناورة سياسية مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية. ولكن على الأرض المرة هناك تغير واضح في المفاوضات وموافقة فلسطينية، وكان في الساعات الماضية بيان حركة حماس أنها يعني تنازلت عن كل المطالب الخاصة بالسلاح، وأنها اتفقت بشكل كامل مع الوسطاء ومجلس السلام على كل خارطة الطريق التي تم توقيعها في اتفاق شرم الشيخ. ولكن ننتظر الجانب الإسرائيلي. كان في خبر ربما يعني متوقع أنه في مصادر من مكتب نتنياهو أنه لن يكون هناك انسحاب من المناطق الصفراء بشكل كامل، وانت بتعرف الجانب الإسرائيلي كمان هناك مراوغات ومناورات إعلامية مستمرة طوال فترة المفاوضات السابقة وحتى المفاوضات التي كانت تستمر مع فترة الحرب. ولكن هناك حالة من التفاؤل لأنه في معطيات جديدة على الأرض، ولكن في قطاع غزة لا يؤمن المواطن والنازح المكلوم إلا إذا رأى يعني إجراءات عملية على الأرض متعلقة بتخفيف الوضع الإنساني، بالسماح لعدد أكبر من المرضى بمغادرة قطاع غزة من أجل العلاج في الدول العربية، وأيضا الظروف الميدانية صعبة للغاية. أبو أحمد، إذا أردنا أن نتحدث عن الظروف الميدانية في 24 ساعة الماضية، هناك تكثيف للغارات الإسرائيلية بشكل كبير جدا وبشكل واسع على مستوى قطاع غزة، طالت البيوت والخيام والمربعات السكنية وبعض المركبات، كانت تهدف لمجموعة من المواطنين في شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة، تم نقل مجموعة من الإصابات، استهداف مواطن على طريق صلاح الدين أسفر عن ارتقاء شهيد، استهداف مواطن في منطقة خان يونس بالتحديد في منطقة المسلخ وتم نقل إصابة خطيرة، استهداف في شارع أبو عريف وتم نقل شهيد بعدما تعرض لإصابة خطيرة، استهداف أيضا آخر في منطقة الخلفاء في مخيم جبال يدون وقوع إصابات، عدة استهدافات بالمدفعية الإسرائيلية على طول المناطق الشرقية في شمال قطاع غزة وبالتحديد في مخيم جباليا. كذلك أيضا في ساعات متأخرة من الليلة الماضية كان هناك مجموعة من الاستهدافات تركزت بشكل واضح على المنطقة الوسطى، كان استهداف لمنزل لعائلة الحواجري وسط قطاع غزة، استهداف لعائلة أبو عمرة في منطقة دير البلح، استهداف أيضا في شمال قطاع غزة وبالتحديد في منطقة الصفطاوي، أيضا في متأخرة وساعات الفجر الأولى تم استهداف بركسات للأدوية في مرافق مستشفى الأقصى في المنطقة الوسطى. إضافة إلى الأوضاع الميدانية، هناك عمليات نسف متواصلة في مناطق رفح أقصى جنوب قطاع غزة، إضافة إلى القصف المدفعي المتقطع شرق حي التفاح في هذه المدينة، وبالتالي ليلة كانت صعبة بسبب الغارات الإسرائيلية المكثفة. واللافت أن هذه الغارات عادل هي في أماكن مكتظة بالنازحين وبين بيوت النازحين وفي قلب المخيمات، وبالتالي هناك حالة دمار واسعة وكبيرة جدا تزيد من معاناة المواطنين على مستوى قطاع غزة مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مصطفى، وإن شاء الله يعني بتتهيأ الظروف لحياة أفضل للمواطنين ولأهلنا وشعبنا في قطاع غزة الذين تحملوا ما لم يتحمله بشر إطلاقا. يعني في عناوين ونقاط هيك رئيسية للاتفاق مختلفة والنص الحرفي وكذا والأخير، هي العناوين أكدت جميع الأطراف في التزامها بخطة ترامب، إسرائيل تلتزم باتمام جميع التزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، يشترط الانتقال لمرحلة أخرى اتمام التزامات المرحلة السابقة والتحقق منها، تتفق حماس والفصائل الأخرى لتسليم جميع وظائف الحكم المدني والأمن في غزة اللجنة الوطنية، تولي المجلس الوطني إدارة غزة مسؤوليته بالكامل ويلتزم الحفاظ على استمرارية المؤسسات، نقطة أخرى، تدار غزة وفقا لمبدأ سلطة واحدة قانون واحد سلاح واحد، يدمج أفراد الشرطة المدربون حديثا في الهياكل الشرطية القادمة أو القائمة عفوا، ويخضع جميع أفرادها لتدقيق أمني شامل، فحص أمني، تبدأ عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة وموقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق بعد إتمام الالتزامات المتبقية. كمان نقطة، تخضع الأسلحة الشخصية في غزة أيضا لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة، تسحب أسلحة الميليشيات من الخدمة وتخزن تحت إشراف المجلس الوطني لحكومة غزة، يوقع اتفاق سلام اجتماعي وفقا للأعراف والقوانين الفلسطينية، تنشر قوة الاستقرار الدولي المؤقتة في غزة لفصل القوات الإسرائيلية عن المناطق الخاضعة، يعني قوات فصل، تكمل القوات الإسرائيلية انسحابها التدريجي من غزة، تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية مسؤولية التعامل، يتم تنفيذنا وإلى آخره. هذه خارطة الطريق كيف ستمرق تمر وتصير الأمور حسب الاتفاق الجديد.
2: يا زريف الطول يوم الغرابوت شعر راسي شاب والدار انحال.
0: المهم زريف الطول هالأيام قاعد على المحطة بستنى، زريف الطول هالأيام مشوبة معاه ومش شايف الفضاء، زريف الطول هالأيام قاعد بستنى الفرج من عند رب العالمين، ولكن دائما وأبدا في ظل انتظارك يا زريف الطول تحلى بالصبر والشجاعة والإيمان، وإنه ما تفقد يعني ثقتك بنفسك ولا تفقد يعني في بعض الناس، يعني وهي سمعتها من الشيخ مبارح الله يصبحه بالخير، بقول لك يعني كل إشي يسويه إلا إنك تطلع من دينك، يعني عشان شوية سولر الرب والخلق والدين والمش عارف إيش والكذا والأمور هاي، واحد خشع واحد، واحد أخذ كذا، يعني كل هاي مش مستاهلة إنك أنت تفرمت الدينات تبعاتك، فيعني حافظ على قد ما بتقدر قدام الكزيات ووراها وكذا وفي هذه المعاملات، هاي أهم شغلة ما تخسر لا دنيا ولا آخر، يعني تكير زي لا أخذت هاي ولا أخذت هاي، فاصل أنت هيك خمس ساعات ما شاء الله ظليت محافظ على توازنك صح؟ طيب خلينا نروح لفاصل، لأنه بعد الفاصل بدنا نحكي في ملفين اثنين إن شاء الله رب العالمين سريعا جدا، حول ملف غزة هل بروح ولا بروحش، بظل ولا بظلش، شو المعطيات، وموضوع أنه مبارح الإخوان في الجهات التنفيذية راحوا على بعض الكزيات كائنين مسكرين وفي في في في في في خزاناتهم وقود بستنوا تصير الساعة 12 وربع ولا مش عارف قديش عشان ياخذوا الارتفاع. فاصل يلا

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل، بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني.

0: قلتوا لي يا بتروحوا حلو حين انا بركوب تفلاكوا.
1: اخر الاخبار.
2: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج, برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. أسلم على كل المتواصلين والمتابعين والإخوة والأخوات عبر هذا البث الإذاعي والبث التلفزيوني. هو بس بترفع إيدك فمن خلال شبكة معنا الإذاعية, من خلال راديو موار, راديو القمر, راديو بانوراما, راديو كل الناس, راديو بلدنا, راديو نغم, تحياتي ومحبتي, وأيضا من خلال شاشة تلفزيون معا ومن استوديو راديو الرابعة. إذن حول الإعلان عن اتفاق تكميلي فني لشرم الشيخ, ترامب طبعا قال إنه في اتفاق تاريخي في غزة, هذه المرة الثانية اللي بيعلن فيها. السؤال, هل هذا الاتفاق هو تكميلي, بينجح بينجحش, كيف يقرأ؟ دكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية, أهلا بحضرتك دكتور, صباح الخير.
3: صباح الخير, صباح الخير, تحياتي لكم, أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. اتفاق غزة الجديد أو التكميلي لشرم الشيخ أو الاتفاق التنفيذي لشرم الشيخ, كيف تراه دكتور وكيف تقرأه؟
3: والله جاء في يعني لحظة استراتيجية وإقليمية مهمة.
2: نعم.
3: في الكثير من يعني الثغرات وفي الكثير من الألغام, كل بند فيه يعني كما هو متوقع بحاجة ربما إلى سجل آخر من الإجراءات.
2: نعم.
3: وإذا لاحظت يعني الاتفاق يميل حماس وحماس وعلى حماس, وكأن حماس هي التي تحتل إسرائيل وليس العكس تماما. يعني ما يعني ما تم التوافق عليه او ما تضمنه هذا الاتفاق فيما يتعلق بدولة الاحتلال, انا برايي يعني قليل جدا, التركيز اكثر على حماس وعلى شخصية حماس وعلى سلاح حماس وكديش حماس عندها الرغبة الاكيدة ليس فقط ان تنزع سلاحها وتسحبه حتى وان تخرج من الحكم. تعرف يعني اليوم الاسرائيليين شو بيقولوا؟ بقول لك لا يكفي نزع السلاح, وإنما يجب أن يكون هناك ضمانات حماس ألا ترجع إلى معادلة النظام السياسي الفلسطيني كاملا, وبالتالي في ثغرة كبيرة متعلقة بالجانب الإسرائيلي على وجه التحديد.
2: وعليه يعني تخشى من أن يكون هذا الاتفاق عبارة عن حقل الألغام, وأنه يعني ومع ذلك هل تلتزم إسرائيل بهذه الصيغة اللي هي لصالحها؟
3: بدأ الإعلام الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية تظهر عدم رضاها.
2: أيوة.
3: في يعني في هناك تصريحات تقول يعني هذا الاتفاق أقل بكثير مما توقعنا, لأنه يلزم إسرائيل في مرحلة ما, يعني بتعرف هو متزامن, يعني نزع سلاح وسحب سلاح مقابل انسحابات إسرائيلية. هاي الحكومة حكومة يمينية متشددة, بعد حوالي 80 يوم راح تروح إلى انتخابات. من غير المنطقي أن يبدأ جيش الاحتلال ينسحب من قطاع غزة وهم يروجون إلى الانتخابات, وبتعرف يعني الدعاية الانتخابية تقتات هذه الحكومة على الدماء الفلسطينية, على تدمير قطاع غزة وعلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية, وبالتالي أي انسحاب إسرائيلي ميداني تكتيكي استراتيجي قليل صغير كبير راح يحسب ضد هذه الحكومة في سوق المزاودات الانتخابية في الداخل الإسرائيلي.
2: وعليه يمكن القول دكتور أو الاستنتاج بأن هذا الاتفاق ربما يساهم في إقصاء حكومة اليمين أصلا أو هذا الحكومة الحالية, يعني لأنه كله يمين اليوم, وبالتالي هذا الاتفاق غير معني بالحكومة, يعني هو اتفاق أمريكي لا يتطلع أو لا ينظر إلى مصالح نتنياهو أو بن غفير أو غيره بقدر ما هو يرى أن هناك مسار تطبيع دولي عربي إقليمي يستثني فيه أو يعني لا يلتفت كثيرا إلى أطماع المستوطنين أو هذه الحكومة.
3: أنا بعتقد جزء من سؤالك كان فيه إيجابي. الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك على صعيد ملف قطاع غزة على وجه التحديد. أنا بعتقد إرضاء للشركاء والحلفاء الإقليميين العرب اللي متوقع أنهم يكونوا معها في المعركة ضد إيران, لأنه في هناك برضو مساءلات من الخليج حتى من الإماراتيين والسعوديين والقطريين والأردنيين والمصريين. إنه التركيز على إيران ونسيتوا قطاع غزة وبدكم إيانا نكون جزء من المعركة ضد إيران مقابل لا شيء. وبالتالي أنا بعتقد حتى من منظور الإدارة الأمريكية استراتيجيا الحديث عن هذه الخطة في هذه المرحلة بيخدمهم تماما, لأنه في تحول في الاستراتيجية الأمريكية اتجاه إيران, بدل الاعتماد على إسرائيل

0: خلينا نعتمد على الدول العربية وعلى الدول الخليجية على وجه التحديد، وبالتالي هذا شكل من أشكال يعني المقايضة، إضافة طبعا إلى حقل الألغام الكبير الموجود تقريبا في كل نقطة. أمريكا تدرك تماما يمكن أن تسحب السلاح من حماس، لكن لا يمكن أن تسحب القناعات من العقول والصدور. حتى قضية نزع سلاح حماس هذه ليس قضية سهلة وبسيطة، عندهم هذول آلاف المقاتلين، وبالتالي المقاتل مدام عنده قناعة أنا برأيي هذا هو سلاحه الأقوى.
1: تمام، نتحدث قليلا عن الحالة الفلسطينية السياسية، الاستحقاق السياسي الفلسطيني. قلت بأنه الإسرائيليين بيقولوا أنه هذا أقل بكثير مما كانوا يأملون، هل نحن نفكر بنفس الطريقة؟ كيف ترى الحالة الفلسطينية، الاستحقاق السياسي الفلسطيني، ضفة وغزة، البعد ل يعني خلنا كل المكاسب السياسية موجودة، ولا هذا بكرس شغلة تانية دكتور؟
0: لا، وهذه وجبة أخرى من التشاؤم التحليلي، يعني تحليليا أنا متشائم جدا. الترتيبات هي تخص قطاع غزة، يعني هذا الخطة فصلت قطاع غزة بشكل كامل عن المشروع الوطني الفلسطيني. الترتيبات يعني كلها غزة غزة غزة، وكأن غزة هي فلسطين تحولت، وما فيش هناك مشروع وطني، وهذا بترك الضفة تقريبا يعني أرض خصبة للاستيطان الإسرائيلي ومصيدي للاستيطان الإسرائيلي. بتعرف برضو في إن إحنا في هناك استحقاق انتخابي في نهاية شهر نوفمبر القادم، هل إحنا مش عارفين هل حماس رح تكون جزء من اللعبة، مش موجود في اللعبة، هل رح تدخل على شكل مستقلين، على شكل يعني نشطاء بيروقراطيين هيئات محلية. ما فيش هناك توافق فلسطيني على المصالحة، المصريين مشكورين بذلوا جهد هائل من أجل يعني إخراج هذا الاتفاق بالتعاون مع القطريين والأتراك، لكن الكل يدرك تماما لن تصلح الحالة الفلسطينية، وستستغل إسرائيل حالة الانقسام من أجل إدامة هذا الانقسام في غزة إلا إذا صار مصالحة حقيقية وتوافق الجميع يعني على رؤيتهم للحرب وللسلم للمفاوضات وكل هذا شيء. وكل هذا أنا برأيي لن يكون موجود ولن يكون متوفر خلال ربما الشهرين أو ثلاث شهور القادمة، وبالتالي نروح أيضا باتجاه ربما فكرة التصعيد أو عودة الحرب مرة أخرى أو عودة عمليات الاغتيال. إسرائيل بتعرف راح تقتل وراح يستشهد ناس وراح يصادر أرض، وبالتالي كل هذا راح تكون ضرائب وتبريرات أمام إسرائيل حتى تبكي الحالة الفلسطينية منشطرة ومنزلقة إلى هذا الحال.
1: يعني أفهم منك أنه مش بس انقسام، كمان انفصال سياسي ممكن يصير؟
0: نعم أنا بعتقد نعم، يعني هو طبعا اللي بيمنع الانفصال السياسي هي الرؤية الفلسطينية الواحدة والموحدة. اللي بيمنع الانفصال الفلسطيني التوافق ما بين الأحزاب، هذه بتعرف يعني الشعب الفلسطيني هو شعب موحد لكن على شكل وحدة سياسية كاملة ومتكاملة. اللي بوحد هذه يعني الجغرافيا السياسية اللي بتفصلها إسرائيل هي الأحزاب والتوافقات الفلسطينية وربما بعض المبادرات العربية والإقليمية اللي نواياها طيبة بهذا المجال. وبالتالي نعم أنا بعتقد حتى من تقريبا من حوالي 10 سنوات وصلت الإدارة الأمريكية إلى قناعة تقول أن ترتيبات قطاع غزة تختلف تماما عن ترتيبات الضفة الغربية، وبالتالي يعني كانوا محطتين منفصلات. وبتعرف حاليا المشروع السياسي البعد السياسي في المشروع الوطني الفلسطيني تراجع كبيرا، صرنا نركز أكثر على المساعدات الإنسانية وعلى إعادة الإعمار وعلى الكازية فتحت والكازية سكرت ونسينا القضايا الاستراتيجية الكبرى للأسف.
1: بيقولوا أنه 3-4 سنوات حتى تصلح السلطة نفسها وتكون مؤهلة لأن يعني تشارك أو تكون جزء من المنظومة السياسية أو حتى على رأس المنظومة السياسية بغزة. هذا الكلام يعني ممكن ينبنى عليه دكتور، ولا هذا كلام إحنا موعودين فيه من 30 سنة من توقيع اتفاقية أوسلو، ولا اليوم إسرائيل تتفنن في التخلص من التزاماتها وفرض التزاماتنا تطبيق؟
0: تعرف الإدارة الأمريكية الحالية هي شعارات كبيرة وجزء من التصريح الأمريكي يكاد يكون بعيد جدا عن أرض الواقع. تعرف التصريحات الأمريكية لها سياقات، السياق الأهم عندهم هو السياق الإسرائيلي، والسياق الثاني هو السياق الإقليمي. يعني اليوم الإدارة الأمريكية مش شايف المتغير الفلسطيني بالمرة ولا شايف الفاعل الفلسطيني لا في الضفة الغربية ولا في غزة، وحتى عملية يعني الإصلاح، تعرف عملية الإصلاح هي عملية تراكمية بتأخذ سنوات وسنوات وسنوات، وبالتالي إذا بدنا نأجل مشروع الاستقلال والتحرر وحق تقرير المصير حتى تقوم السلطة بإصلاح ذاتها، هذا بالضبط ما تريد أمريكا وإسرائيل، لأنه هذه يعني عملية طويلة. وبتعرف حتى الحديث عن الإصلاح أجى تقريبا مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لما جبنا رئيس الوزراء يأخذ صلاحيات من الرئيس، هذا موضوع.
1: ما هي إصلاحات على مبدأ مين؟ على أي شاكل؟ على أي طريقة؟ هلا الإصلاحات على يعني يمكن إسرائيل بدها تساهم في هذه الإصلاحات بما يخدم الاحتلال وبما يشرعن الاحتلال. أمريكا بدها إصلاحات قد تكون على الهوى الأمريكي. إحنا بدنا إصلاحات على هوانا الفلسطيني والسياسي. من هم خارج منظمة التحرير يحتاجون إلى إصلاحات؟ من هم داخل منظمة؟ فكل واحد بده يصلح بس بطريقته. كل حامل واحد مطرقة، واحد بيخلعها من هون، واحد بيخلعها من هناك، واحد بده يوجهها شمال، واحد بده يوجهها يمين. فعلى أي طريقة بدنا نصلح؟
0: وهذه الكارثة الكبرى، لن يكون هناك مشروع إصلاح يعني واحد وموحد. بتعرف الأوروبيين بدهم يعني بدهم انتخابات بأي طريقة. إسرائيل بدها إيانا نعترف بإسرائيل يعني دولة واحدة ودولة
1: يهودية.
0: نعم. اليهود وما نفوضش على الاستيطان. الأمريكان يعني قناعاتهم غير حتى أكثر، وبالتالي الحديث عن الإصلاح أنا برأيي يعني هذا حديث لضر الرماد في العيون. نعم. من أجل أنه ما نفوضش، يعني إحنا مش معقول نحكي عن الإصلاح والقضايا الاستراتيجية الكبرى يعني انسيناها، وحتى قضية الاستراتيجية الوطنية في الحرب والسلم وتوحيد البندقية وتوحيد الشعار السياسي، كل هذا أنا برأيي تراجع تماما. يعني آخر 10 سنوات أنا برأيي المشروع الوطني الفلسطيني كل حديثه صار عن قضايا محلية تجزئية تفكيكية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية. مع صعود اليمين الإسرائيلي، واليمين الإسرائيلي لن يتغير، ممكن يجي واحد أخف شوي من نتنياهو، سواء آيزنكوت أو لبيد أو أو أو أو بنت واتيفر، لكن كلهم مقتنعين تماما إنه لا دولة فلسطينية، وإنه الحالة الفلسطينية هي أقرب ربما إلى منظومة حكم محلي أكثر منها دولة سياسية.
1: يعني النتيجة اللي وصلنا لها إنه المستوطنين على تخوم القرى والبلدات يتجمعون، وإحنا متجمعين قدام الكزيات، هم بياخذوا في أرضنا وإحنا بنتقاتل على السولر والبنزين.
0: هذه هي الكارثة الكبرى. نعم، هذه هي الكارثة الكبرى، وبالتالي صار حتى كيل الوعي الفلسطيني. اليوم اسأل أي واحد في الأراضي الفلسطينية في الضفة في غزة في القدس في 48 تكاد تكون التوجهات هي للمتطلبات اليومية وللجهاد اليومي وللجهاد من أجل الوقوف على الكازيات ومن أجل الوصول إلى الراتب والترتيبات مرتبطة حتى بالوضع الاقتصادي. وبالتالي هذا بدير بالك بعطي ربما أريحية للأحزاب السياسية إنها ما تضعش أجندة وطنية، لأن الحزب السياسي هو أفراد.
1: نجيب لكم مية وكهرباء.
0: مدام ما فرضناش رؤيتنا على الحزب السياسي، إذا الحزب السياسي بيصير يعتبر إذا بشيل محسوم أو برتب لنا الأمور على الكازيات هذا إنجاز كبير، وبالتالي يعني تغيب تماما البندقية المسلحة والمفاوض المسيس وكل هذه القضايا تتراجع في الأجندات الوطنية.
1: أشكرك دكتور، هكذا وضوح تام. دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية. اتفاق غزة تكريس للانفصال وليس الانقسام، وأن يعني الصيغة الأمريكية الإسرائيلية هذا الاتفاق تظهر وكأنه يعني حماس هي التي ترتكب كل شيء، وأن يعني الحالة الفلسطينية أو الحالة الإقليمية فقط تستدعي أن يتم ضحية يعني العي القوي عايب زي ما بقول لك. يعني الضحية هو اللي كيف لما عملوا مجزرة الحرم عملوا لجنة ودنيا وهات وسكر وافتح، بالآخر طلعنا إحنا المعاقبين وإحنا اللي دفعنا الثمن واللي تسكرت علينا طرق واللي تقسم الحرم تبعنا واللي واللي واللي واللي فوق هذا ما ذبحونا على يعني بساط الصلاة زي ما بقولوها. هاي هي الفكرة.

0: يعني أكثر تصريح تم تناقله امبارح تصريح وهاليومين اللي عدوا لجبرين الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لما حكى موضوع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذا وإلى آخره، وقامت زوبعة يعني بهذا الخصوص، واختلفوا الناس واتفقوا اللي هم بيعطي هذا مؤشر أنه هناك صراع كبير جدا بين قيادات في الحالة السياسية أو المركزية أو غيره والناس على الكزيات وعلى المحطات وكذا وإلى آخره. هذا ببين أنه في كمان فجوة ما بين الناس وما بين قياداتها للأسف الشديد. موضوع المحروقات موضوع لا زال يعني يؤرق المواطنين وبشكل كبير جدا. حديثنا مع رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود سيد سامر أبو حديد، نقابة المحروقات والغاز قالوا نرفض إلزام القطاع بالدفع الإلكتروني وإنشاء شركة حكومية لإدارة الملف. سيد أبو حديد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك. هلا أخي رياض،
0: أهلا بك. أهلا أهلا سيد سامر.
1: جميع المستمعين
0: ترفضون إلزام القطاع بالدفع الإلكتروني وكمان ترفضون إنشاء شركة حكومية لإدارة هذا القطاع، ليش؟
1: هلا بالنسبة للدفع الإلكتروني إحنا ما بنرفضه، إحنا بنرفض الآلية اللي بيجوا بيحكوا فيها إنه كن فيكون.
0: نعم،
1: يعني اليوم هذا القطاع يعني من هو من أهم القطاع، قطاع عمود الفقرة للحكومة وقطاع عمود الفقرة لكل القطاعات اللي موجودة بالبلد. يعني بالبلد احنا مع التحول الرقمي مش ضد، ولكن ما بنفع كبسة زر. هاي الأمور ما بدها دراسة يعني منيح، وبدها ترتيب لا يقل من 4-5 سنين. لأنه بتعرف في أماكن ريفية مش موجود اليوم، ما في حدا موجود معه بطاقة. يعني اليوم كمان شوفير الباجر اللي بيروح بيشتغل على الناس مش بياخد رقمي، بياخد كاش. فبالحالة هاي يعني إذا بيكون معمول له سقف زي ما بحكي البنك 5,000 شيكل، ما هو بيشتغل أكثر من هيك. فبالحالة هاي إحنا منحدد عمله وعمله ودخله كمان، يعني بيتقيد بالخمس بيكون عنده مشكلة. شوفير التاكسي طب ممكن تقول لي شو بده يعمل؟ هل الناس بتدفع له على الفيزا؟
0: قلت لهم هذا الكلام، شو كان ردهم؟
1: طبعا احنا كنا باجتماع مع وزير المالية وحكينا هذا الحكي. طب شوفير الشحن كمان برضو نفس
0: شو حكوا لكم سيد ابو حديد؟ شو قالوا لكم؟
1: هلا بقول لك يعني احنا في مشكلة ويجب حلها، وشو اقتراحاتكم؟ احنا مش اصحاب هاي المشكلة. هلا الاصل هاي المشكلة الحكومة تحلها. يعني اليوم المسؤول عن المواطن وعن الوطن الحكومة، مش القصة بالعكس. يعني
0: شو العمل؟
1: العمل هلا احنا بنطالب بالناس اللي معاه الكتروني الاصل يتساعد يعبي الكتروني، واللي معاه مش يعبي بالكاش مع بين ما نشوفه شو الآلية. يعني حتى لو كمان يعني انا بدي اقول كل يعني الناس راح تشتري الكتروني انحلت المشكلة. طب ما هو إذا ما فيش تجديد بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
0: لسه هي هتفتح نفق مشاكل هاي.
1: لا لا يعني حتى يعني طب كيف بده يصير؟ يعني وزير المالية بقول لك ما في تجديد بين تجديد العمل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. طب إذا أنت حورت للبنك الفلسطيني إلكتروني وبالآخر بيشتغلوش البنوك مع بعض،
0: صافي صراف، صافي محل صرافي.
1: هلا هاي هذا موضوع الالكتروني احنا كنقابات كمحطه يعني غاز ومحروقات احنا مع مش ضد، ولكن بده دراسه وبده اليه يعني بحيث. وبعدين احنا ما بنقدر نجبر المواطن. احنا كمان يعني اليوم احنا صرنا مجلودين كاصحاب محطات، يعني ظل الازمه اللي انت الموجوده. يعني شوف صاحب المحطة بتبهدل، موظفين المحطة بتبهدلوا، حتى كمان المواطنين اللي
0: والله هو بيني وبينك كلنا بنتبهدل، كلنا تبهدل.
1: المواطنين اللي بمرق بالشارع وفي قلبها بالآخر محطة محروقات كمان بتبهدل، بده قديش وقت ولما بالآخر إذا علق بالأزمة ولا يطلع.
0: طب ممكن أسألك سؤال أخي سامر؟
1: تفضل.
0: شو القصة يعني طولة هالفيلم هذا
1: عن جد؟ والله هلا شو القصه مطوله يعني انت يعني هلا عشان نكون احنا
0: يعني احنا بنترجى رجع واحد يفهمنا.
1: هلا يعني انا بتمنى اصلا على وزير الماليه او
0: طب انت رئيس النقابه، يعني انت اكبر حدا في هذا الموضوع، يعني اذا انت مش فاهم انا بدي افهم.
1: أنا بدي أقول لك أنا مش مش مش فاهم أنت. نعم. اليوم في عندك 18 مليار محجوزات مقاصة.
0: طيب.
1: وهناك أزمة مالية.
0: يعني أنتوا بتدفعوش للحكومة؟
1: هلا إحنا بندفع الحكومة.
0: طيب وإحنا كمواطنين ندفع لكم. أنا عمري جيت عبيت لتر بنزين بدين.
1: أنت كمان يعني. نعم. أنت اليوم وزارة المالية كيف بدها تدير الأزمة تاعتها؟
0: آه. رجعونا مش عارف يعني. بدنا حدا يقولنا شو الفئة. يبدو انه انا بقولكم هيك فهمت انه في شوية يعني احنا مثلا ندفع للمحروقات, المحروقات بتدفع للمالية, المالية انزنقت من هون اخذت من حصة المحروقات, اخذت من حصة المحروقات مش راحوا صرفوها على, لا يعني يمكن صرفوها علينا مثلا في اشي ثاني في شغلة يعني ما بعرف شو. أخي سامر عذرا عن قطاع الخط, من عندنا من عندك مش مشكلة بس
1: من
0: يعني
1: عندكم
0: مش من يا عم من عندنا حقك علينا
1: يا عم أنا وياك واحد
0: إحنا سهلين يا عم من عندنا هلا أفهم منك إنه أنتوا دفع يعني إحنا كمواطنين دفعنا لكم المصريات, أنتوا دفعتهم للحكومة, الحكومة صرفتهم في قطاع آخر
1: 100%.
0: الله يعطيهم العافية. طيب
1: هلا في وعد من وزير الماليه ببدايه الاسبوع القادم توريد المحروقات بانتظام, وهناك حل لهذه المشكله, حل لهذه المشكله. الشركات اللي بتورد من الطرف الاخر راح يعطوهم ما يقارب ب 300 مليون محروقات, فبالحاله هذه راح تنحل ان شاء الله المشكله والأزمة اللي إحنا منشوفها.
0: ليش بتكوش يعني. فهمت عليك, ليش بتكوش شركة محروقات حكومية؟
1: هلا إحنا في شقين يعني. أول إشي الشق الأول جميع أصحاب المحطات يعني متخوفين إنه هاي شركة وبكرة تتخصخص وتم التهيمن عليها من أفراد معينين. كويس, فبالحالة هاي بشكل خطر يعني لإلهم, لأنه بالآخر هاي الشركة تصير ملك لهم ويتصرفون يعني.
0: في ناس بيقولوا بعض المحطات خايفين لأنه بسكروا عليهم الطرق الالتفافية ومن هون ومن هناك وضريبة وكذا وتهرب ضريبة. بصراحة يعني في منه هالحكي البعض هيك.
1: لا لا لا لا لا لا ما فيش, ما لوش علاقة في هذا الموضوع. بعدين يعني اليوم هيئة البترول اللي هي يعني هيئة حكومية يعني شو المشكلة؟
0: أيوة يعني ما هم
1: عارفين. شغالين 30 سنة شو الأفرق اليوم يعني؟ وبعدين هم كانوا يحكوا شركة 49% للقطاع الخاص و51, اليوم بيحكوا هاي شركة 100%. يعني هاي شركة مملوكة بالدولة وهيئة البترول كمان تابعة للدولة. طب شو الفرق بده يصير؟
0: معلش يعني
1: ما هو كله ملكك يعني.
0: هلا يمكن هم قصدهم انه احنا يا عمي علشان في عندنا كمية محروقات بتيجي خلنا نقول مليون ونص لتر, بناخدش عليهم حسابنا كهذا, في نص مليون بيدخلوا من فوق ومن تحت ومن هناك ومن إلى آخره, وفي ناس بتقبض يعني, في ناس تقبض من وراء هذا الموضوع هيك. لا لا هيك لا بسمع لا لا لا. هيك بسمع يعني مرات.
1: ألا أول إشي أنت بتعرف البلد يعني بلد الشهاد وبلد القيل والقال والحكي كثير كمان فيها. بس لا ما في منه هذا الكلام. إحنا شغالين مع هيئة البترول 30 سنة وهيئة البترول يعني هيئة لها يعني اسمع حساباتها وعندها يا سيدي التدقيق, وما في ومن أنزه يعني أقول لك إشي بكل وزارة المالية يعني هي نزيهة جدا وما عندهم شو ولا
0: مع أنه طلع يعني في أكم من حدا طلع عليه قضايا فساد. كيف أنزه يعني في كل في أكم من واحد ولا
1: أنا بهيئة
0: في المالية
1: بهيئة البترول.
0: شوف
1: يعني
0: أخي سامر كان في حديث, إحنا أنا هون مش قاضي ولا يعني ولا قصة محامي إنه قالوا كالتالي, في أكم من حدا كانوا بيقبضوا من بعض المهربين وكانوا بيشتغلوا بهذا الموضوع, وأنا الأوان لقصقصت لجناح صارت قصص كثيرة بالبلد في هذا الموضوع. سؤالي مبارح كان في كبسية هيكلونا على بعض المحطات كانت مخبية شوية وقود عشان تستفيد من فارق السعر, وهذا الكلام صار يعني بالبلد بشكل عام. كنقابة شو عملكم مع هيك محطات؟
1: يعني أول إشي اليوم صحاب المحطات للأسف صاحب المحطة ما بيسكر محطته عشان بالآخر يدور له فرق 50,000 شيكل يعني. اليوم صاحب المحطة صار يعني يتمنى إنه المحطة محطته تسكر. شو السبب؟ السبب كمان يعني
0: هم الضابطة قالوا ان احنا لكينا ناس مسكرين واجبرناهم يفتحوا عشان مخبين السولر. شو احنا
1: هلا نحكي بصراحة
0: انا, أنا اللي قلت
1: رجعت من المحطة اللي انت بتحكي فيها وسألته بقول لك انا مغلق يا عمي من ازمة الناس ما عندي يعني بالاخر ما سكرت عشان مش ناقصني مصاري عشان تفرق
0: معناها لازم يحكوا مع الضابطة يقولوا لهم يعني انتوا وديتوا الخبر بطريقة غلط يعني احنا
1: ما وبعدين يعني كل المحطات ما ازعم محطة كان فيها 4-5 آلاف لتر هم كانوا كمان زي شيء الطوارئ الا المحطة اللي انت بتحكي فيها.
0: والله ما بعرفها ولا بعرف مين المحطة. أنا بأخذ خبر قلول مصدر رسمي في البلد جهة عدلية ضابطة عبدية قالت إحنا ضبطنا محطات معروقات مخبية سولار عشان تستفيد من فرق السعر. هذا مش مني هذا الخبر. هم
1: هلا يحكوا بالآخر يجي يقولوا عن مين هل إحنا ضبطناهم. إحنا بالضبط زي اللي حدا ضبط مصاري. أنا هديك اليوم بسمع خبر أنا اتدخلت فيه بسمع خبر حدا بضبط مصاري دولار طبعا دولار كلياته عليهم والزلم اللي مسكوه قال لهم هدول للتصوير راحوا نزلوا 9000 دولار مزورات. يعني انا حكيت مع حدا بصراحة بالمحكمة قال هذا الملف مش لازم اجي علينا يعني احنا ما هو كمان بدناش ندور بكرة انه نروح ندور على خبر يعني والله يعني انا بصراحة بدي استغل هالفرصة
0: تفضل
1: نوجه يعني تحياتنا لجميع الأجهزة الأمنية اللي بتعبوا بالمحطات وبصراحة يعني لولا يعني أبناء الأجهزة الأمنية ومدراءهم مسؤولينهم يعني الوضع يعني لا يطاق صراحة يعني اليوم صاحب المحطة ما بيقدر يشغل المحطة.
0: الله يكون بعون لأمانة. الله يعطيك العافية يسعد صباحك أخوي سامر أبو حديد. انتهى البرنامج لأنه في عندنا الآن برنامج مع الرئيس مع سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري. إلى اللقاء. انتهى البرنامج.

0: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اغتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كلمة، وفي الحلم بثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة. لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسيني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بلا كرافة شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال
8: ملقيت كلمة أبلغ من وحشتوني عن جد وحشتوني.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة، وتخبرنا بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. تعال معي صديقي نتأمل بهذه الترنيمة الرائعة.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. كم يسعدني أن ألقاكم مجددا في مثل هذا الوقت لنتأمل في كلمة الله، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. إلهي بنعمتك أغني، إلهي بتسبيحك أشدو، إلهي بترانيمك أهلل، إلهي بسماحتك أبتهجُ.

أناديك وقت احتياجي فأجدك نعم الصديق، أدعوك يا إلهي فتستجيب، فأنت الحاكم وأنت المهيب، إليك أهدي كلماتي فأنت فرحي وأنت تعزياتي، إليك أتكلم في الصلاة فأنت القوة وأنت النجاة، إليك يا إلهي أهلل وأسبح لأنك أنت إلهي وحدك.

أجمل التسبيح هو بمثابة تأمل عميق للعقل والروح معا. إنه تفكير مستمر في وجود الله الدائم ورحمته. أنا أفكر في صنيعك يا رب فأبتهج فأرنم. صديقي، عندما يشتد الظلام من حولنا، ظلام اليأس أو الضغوط أو الإحباط، تشتد معه حاجتنا إلى التسبيح. إن أمتع ما في ذلك هو أن تنفرد بالله في عمق السكون فيكون الفرح والبهجة. يا ليتنا نقدم التسبيح اللائق بملك الملوك ورب الأرباب.

صديقي المستمع، هناك أصوات عديدة في الطبيعة تنطق بالحزن والتأوه، فصوت الريح وموسيقى الأمواج المتكسرة على الشاطئ، حتى أغاني الطيور المغردة، ربما بعض منها تتبع دائما في أدائها سلما موسيقيا حزينا. الخليقة كلها تئن وتتمخض تنتظر الخلاص، ذلك الخلاص الشامل الكامل. والنبوات كلها تتحقق عندما يتولى الموسيقار الأعظم القيادة ويحول تلك الانفعالات المتوترة من المعاناة من السلم الحزين المنخفض إلى النغم البهيج، نغم التسبيح. وبإشارة من يده المقتدرة سيتحول عويل الطبيعة وما يصاحبه من نغم حزين إلى سيمفونية رائعة، سيمفونية أنغام الفرح والتهليل، معبرة عن الفرح المجيد الذي سوف يتردد صداه بين السماء والأرض، عندئذ يتحول الكون كله إلى مسرح كبير تعزف فيه دائما وأبدا موسيقى السماء، موسيقى التسبيح الحقيقي.

0: حان موعدنا الآن مع درس جديد في سفر الخروج والأخ سهيل موسى.
1: كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. عبر الشعب القديم البحر الأحمر بمعجزة من الله واجتازوا المياه التي غرق المصريون بها. هذا ما رأيناه ضمن تأملاتنا في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج. ظن فرعون أن الشعب سيسلك طريق الساحل إلى الأرض مباشرة، ولكن لما رآهم يذهبون إلى البرية اعتقد أنهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم. كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، ولكن ذلك لم يكن فيه تمجيد اسمه كما يجب. وبدأ الشعب يتذمر كالعادة، لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم. لقد نسوا أعمال الله العجيبة معهم، إذ دان آلهة مصر وحطم كل قوة المصريين وكسر قيود العبودية. لقد رأوا هذا كله، ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان. ولكن الله بمحبته شق لهم طريق النجاة وعبروا البحر الأحمر. الله بمعجزة منه فتح البحر

علينا خطايانا، وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا، وفي هذا سلام القلب. ورأى الشعب خلاص الرب في بداية مسيرتهم في البرية، رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر، وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر وإهلاك المصريين خلفهم. نعم، لقد خلص الله شعبه بالقوة والقدرة. من أجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. هذا ما سنراه اليوم في دراستنا للإصحاح 15 من الخروج. هل تتصور مستمعي؟ هذا نفس الشعب الذي قبل ساعات قليلة كان يتذمر على الله ويقول: لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية. ها نحن الآن نراه يرنم ويسبح للرب. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد أن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يستخدم الله هذه التجربة ليعلمنا حقيقة هامة. يتابع بولس ويقول: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. كيف اعتمد الشعب لموسى؟ ليس بالماء حتما، لأنهم عبروا على أرض ناشفة، المصريون هم الذين تبللوا بالماء. إذن ماذا تعني هذه العبارة؟ اعتمدوا لموسى تعبر عن اتحادهم به لأنهم خلصوا من خلاله. وفريضة المعمودية بالماء والتي هي مهمة جدا هي اتحاد وتماثل، إذ أنها تصور لنا معمودية الروح القدس التي تجعلنا متحدين مع المسيح وفي المسيح. يقول كاتب العبرانيين: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان عبر الشعب البحر الأحمر، ولكن إيمان من؟ حتما ليس هو إيمان الشعب، لأنهم لم يكونوا أصحاب إيمان إلى أن عبروا البحر، ولكنهم اتحدوا مع موسى، وكان إيمان موسى هو الذي جعل الله يشق البحر. موسى هو الذي قادهم إلى العبر، وموسى هو الذي قادهم بترنيمة الخلاص، والآن رأوا خلاص الله واتحدوا مع موسى، اعتمدوا لموسى. هذا ما يحدث يا صديقي عندما نؤمن بالرب يسوع مخلصا لحياتنا، هو الذي يخرجنا من عبودية إبليس وظلمة العالم ويعبر بنا البحر إلى بر الأمان. الخلاص خلاصه والفداء فداؤه، هو يحضرنا إلى المكان الذي فيه نرفع إليه ترنيمة الفداء، عندها نتحد معه وننضم إليه، نعتمد للمسيح. يقول بولس الرسول: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. الروح القدس هو الذي يضمنا إلى المسيح لنصبح واحدا معه. يحكى عن سيدة كانت تتكلم عن تأكيد خلاصها وتقول: لا أحد يقدر أن يأخذني من يد الرب. فأجابها أحدهم: صحيح، ولكنك قد تنزلقين من بين أصابعه. فأجابت السيدة بكل ثقة: هذا مستحيل، لأني واحد من أصابع يده. هذه هي الحقيقة يا صديقي، نحن أعضاء في جسد المسيح، وروح الله هو الذي يجمعنا إليه. يا له من فداء رائع ذاك الذي لنا في المسيح. وما حدث للشعب القديم هو مثال لنا،
صورة لفداء

0: فينا ولعمل الروح القدس فينا عندما نقبل المسيح في حياتنا. قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء مع موسى، كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. هناك عدة أغاني وترانيم في الكتاب المقدس نقرأ عنها. هناك ترنيمة القاضية دبورة في سفر القضاء، ترنيم داود في سفر المزامير، ترنيمة إرميا النبي، ترنيمة أليصابات في العهد الجديد عندما علمت بحبلها، ترنيمة مريم العذراء عندما زارت أليصابات، وغيرها من الترنيم. ولكن هناك ترنيمة في سفر الرؤيا حيث يرنم جمع كبير ترنيمة جديدة، ترنيمة المؤمنين الذين سيتجمعون لعبادة الرب في السماء بعد الاختطاف. وهذا تشجيع للذين لا يمتلكون أصواتا عذبة رخيمة للترنيم مثلي. في الجسد الممجد الجديد وبصوت جديد ستتمكن مستمعي المؤمن من الترنيم للرب ترنيمة جديدة. يا له من يوم سعيد مقبل. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة. تخبرنا الترنيمة بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. كان شيء لم يكن بوسعهم أن ينسوه، فرنموا هذه الترنيمة.
1: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا مقتطفات من ترنيمة الفداء في الأصحاح 15 من الخروج ابتداء من الآية الأولى.
2: حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيح للرب وقالوا: أرنم للرب فإنه قد تعظم. الفرس وركبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. الرب رجل الحرب، الرب اسمه. تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر. يمينك يا رب معتز بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم. الفرس وركبه طرحهما في البحر.
0: كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية والعجز واليأس. الآن خلصوا، وهذا هو لب الترنيمة. يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح 15 من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح، فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي فداه. تذكر أنهم خرجوا من أرض وثنية، والآن وصلوا إلى الاستنتاج التالي: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب؟ كان الله يعلمهم دروسا ثمينة فيما يختص بشخصه المبارك. الخطوة الأولى الهامة هي الفداء. الله يا صديقي لا يطلب منك أن تعمل أي شيء قبل أن تخلص بواسطة المسيح. الله لا يطلب منك أن تثبت جدارتك وحسناتك. كل ما يقوله لك: ماذا أنت فاعل بابني الذي مات لأجلك؟ استمع إلى العدد 13: ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. بدأ الأمر وكأنهم فعلا في الأرض. بالنسبة لله هم في الأرض لأنه سيأخذهم إلى هناك. والآن نتعرف على فتاة لم نسمع عنها منذ ولادة موسى، مريم أخت موسى وهارون. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. هذا هو استنتاج وختام ترنيمة الشكر والتسبيح لله من أجل خلاصه. ما أجمل أن يكون الله وحده موضوع النشيد والتسبيح. ومتى انشغلت النفس بالله يتلاشى الإنسان، ولم يعد لأعماله واختباراته تأثير ولا ذكر، وحينئذ تفيض مجاري الحمد بغزارة وتتدفق كالأنهار. ما أعظم الفرق بين لغة هذه الترنيمة ولغة الكثير من الترانيم المشحونة بذكر الضعفات والسقطات. تأكد يا أخي أنه يستحيل علينا أن نرنم بقلوبنا للرب أغاني روحية حقيقية ما دامت أفكارنا مشغولة بذواتنا. أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له. الآن هم شعب مفدي. قد تعتقد أن كل الحجارة ستزال من الطريق، وستفرش الورود في كل مكان، وستنتهي الصعوبات. لا يجب أن تكون غيمة في السماء، ولا شوكة في الطريق، ولا تنهيدة في القلب. ولكن ليس الأمر كذلك، صدقني يا أخي، وتجربة الشعب القديم تثبت ذلك. ما أن ساروا مسيرة 3 أيام فقط حتى داهمهم العطش.
1: استمع إلى قراءة ما تبقى من الأصحاح 15 بدءا من العدد 22.
2: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إيليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء.
0: كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه، أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت أبار مصر ولم يستطيعوا أن يجدوا ينابيع الماء الحي. هكذا المؤمن بعد الخلاص يجد أن مياه العالم لا تروي الظمأ، ويختبر عطشا روحيا. هذا ما تحدث عنه بولس عندما قال إلى أهل فيليبي: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. ثم يكشف بولس عن عطش شديد واشتياق عارم ويقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هذه هي تجربة المؤمن بعد خلاصه. تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين: ماذا نشرب؟ صديقي، لابد من رحلة إلى البرية بعد الإيمان. ستعطش حتما، ولكن أبار العالم بملئها لن تروي عطشك. تبحث عن ماء حي ولا تدري أين تجده، ولكن إليك هذه الكلمات المعزية. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. تعال إليه، تعال والتصق به، وهو سيرويك. هذا الشعب الذي أخرجه الله بقوة ذراعه من الذل عطش ولم يجد ماء، والآن يواجه تجربة أخرى، تجربة المياه المرة. 3 أيام من الارتحال في البرية وبدون ماء، وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب. تذكر أن الشعب الآن مخلص، وكان نبع مارة في مخطط الرب لهذا الشعب. صديقي، نبع مارة أمر بديهي في حياة المؤمن. عندما تواجهك ظروف مرة فإنك ترتبك وتحتار. قد تتساءل: لماذا يسمح الله أن يحدث ذلك معي؟ لا يمكنني أن أخبرك السبب، ولكني أؤكد لك أن الله لا يعاقبك في هذه الظروف، بل هو يدربك ويحضرك إلى شيء ما في فكره تعالى. قال يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، ستواجهون نبع مارة. الله يرتب هذه العقبات في الطريق ليصقل نفوسنا وشخصياتنا، كما قال أحدهم: إن الفشل والضيق يعلن عن الموعد للتقابل مع الله. نعم يا أخي، الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان، ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها. ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب؟ عندما طرحوا شجرة فيها. يخبرنا سفر التثنية ما يلي: المعلق ملعون من الله. ثم نقرأ في رسالة غلاطية في العهد الجديد: ملعون كل من علق على خشبة. ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا. ذاق الموت وانتزع منه شوكته. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ نعم، صليب المسيح، الشجرة التي علق عليها المسيح، هو الذي يحلي نبع مارة في حياتنا ويجعلنا نحتمل. على أنه يوجد في البرية أيضا إليم. ثم جاءوا إلى إليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. إليم كان مكان وفرة وبركة. بعد المرار جاء الله بالشعب إلى إليم. وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة. ولا شك أن الغرض من إليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم. فعلا عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وبعد العاصفة لابد من بزوغ الشمس. تأكد صديقي المستمع أنه بعد مارة في حياتك لابد من إليم. كثيرون اختبروا ذلك، أنا نفسي اختبرت ذلك، وستكتشف بنفسك هذا الأمر أيضا إذا كنت لم تمر به بعد. قال أحدهم: أنا أقتفي أثر قوس القزح من خلال الشتاء. هكذا يقودنا الله، وهكذا يعلمنا من خلال تجربة الشعب القديم في البرية.
1: أرجو مستمعي أن تستفيد من هذه الدروس التي تعلمها الشعب القديم في برية سيناء بينما تسير اليوم في برية هذا العالم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
8: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

للحب تسالي تسالي على طول على بالي على طول في خيالي على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي.

0: نفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

أجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة المهد بيت لحم، يسعد مساءكم جميعا. بداية أسبوع جديد نتمنى أن يحمل في طياته الخير، الأمل، المحبة لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن ولكل من يتواصل معنا، يسعد مساكم جميعا. حديث البلد لهذا اليوم السبت 18 من صفر لعام 1448 للهجرة، الأول من آب لعام 2026 للميلاد. نتمنى أن يكون مع بداية هذا الشهر الجديد أن يكون شهر خير، شهر أمل، شهر محبة. يعني اليوم بداية أسبوع وأيضا يعني بداية شهر جديد، شهر آب، بعد ما أنهينا تموز وأنهكنا بأخبار وارتفاعات درجات الحرارة فيه، نبدأ شهر آب على أمل أن يحمل في طياته الخير، الأمل، المحبة لكافة أبناء شعبنا المعطاء.

0: تطورات وربما ارتفاع أسعار المحروقات والغاز مع بداية هذا الشهر. أصبح اليوم حديث المواطنين، لا سيما أن سعر لتر البنزين يباع اليوم إذا وجد في الضفة الغربية بسبعة شواكل وتسع وتسعين أجورة، يعني تقريبا ثمانية شواكل أصبح لتر البنزين، فيما يباع لتر السولار إن وجد بثمانية شواكل وستة وخمسين أجورة. ارتفاع جنوني على أسعار السولار. السائقي المركبات العمومية اليوم والنقابة العامة للنقل عادت من جديد لترفع أسعار المواصلات العامة، وقالت النقابة إنها يعني قررت العودة إلى تسعيرة الأول من نيسان من العام الحالي. أما وزارة النقل والمواصلات فقالت هي الأخرى أنه استنادا إلى أسعار المحروقات المعتمدة لشهر آب الحالي والصادرة عن الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، فقد أعلنت وزارة النقل والمواصلات وبالتنسيق مع نقابات النقل العام عن تعديل تعريفة أجور المواصلات العمومية بما يتناسب مع الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. وأكدت الوزارة أن هذا التعديل يقتصر على إعادة قيمة التخفيض الذي تم اعتماده بتاريخ 2 حزيران لتعود أجور المواصلات العمومية إلى التعرفة التي تم اعتمادها في 1 نيسان الماضي. تعرفة جديدة، ارتفاع جديد على أسعار المحروقات، فيما الوضع الحالي مزري بشكل كبير فيما يتعلق بالمحروقات. اليوم كان في مطالبات من قبل النقابة العامة بضرورة يعني توفير محطة وقود خاصة للمركبات العمومية بعد أن فشل الكثير من أصحاب المركبات العمومية في التزود بالوقود فترة وصوله إلى المحافظة. يعني تكدس المواطنين، الهجوم الواسع على محطات الوقود حال ويعني من حرمان العديد من سائقي المركبات العمومية والنقل العام من التزود بالوقود. هذا الموضوع يعني سنناقشه في حديث البلد هذا اليوم، وربما الحديث يطول حول مجريات هذا الموضوع بالتحديد. كل شيء ارتفع في البلد. في نفسنا هيك نسمع ان خبر ان شيء انخفض، يعني خفضوا سعر شيء، عملوا اي شيء، ربما في ظل عدم وجود المحروقات. يعني المواطنين اليوم بترقبوا يوم الاحد، يوم غد، اذا تم وصول المحروقات فببشركم يعني المحطات الوقود غدا، يعني اذا استمرت عمل ساعتين يعني بنكون شيء منيح، في ظل ان المواطنين من اعتباره من اليوم في بعض الشاحنات يا اخوان واقفة امام محطات الوقود تحجز دور، تحجز راس دور من اليوم. تخيل لوين وصلنا في موضوع المحروقات. الملفت النظر يا اخوان يعني والشيء المعيب ايضا ان في بعض محطات الوقود قامت بتخبئة مخزون كبير من الوقود وقالت للمواطنين مش موجود عندنا وقود حتى يستغلوا الارتفاع. فمن أجل ذلك اليوم الضابطة الجمركية، المؤسسة الأمنية بالشراكة والتنسيق مع جهات الاختصاص تواصل تنفيذ جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود في مختلف محافظات الوطن. تأتي هذه الجولات في أعقاب العثور على كميات من المحروقات مخزنة في عدد من محطات الوقود في بعض المحافظات في مخالفة تهدف إلى حجبها عن السوق تمهيدا لبيعها وفق تسعيرة اليوم. يعني اللي كان عنده يا أخوان آلاف من السولار اليوم يعني ارتفع شيكل واحد، اليوم أكثر من شيكل، شيكل 37 أجورة، يعني كان هم عارفين أنه رح يرتفع فبدهم يبيعوا غدا على أساس التسعيرة الجديدة. الأمر الذي يضر بالمصلحة العامة، يخالف الأنظمة والقوانين النافذة. بعيدا عن المصلحة العامة يا أخوان، بعيدا عن الأنظمة والقوانين النافذة، يخالف ضمير الإنسان يا أخوان، يخالف قيمنا، يخالف كل الأديان السماوية. إنك أنت تحتكر الوقود وفي مواطنين مش قادرين يحصلوا على الوقود، حتى أنت ثاني يوم تقوم برفع الأسعار، جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني الله سبحانه وتعالى معطيكم من خيره ومعطيكم هالمحطات، وكمان فوق كل هذا بتستغلوا المواطن في ظروف. احنا اليوم الله أعلم في ظروف شعبنا الفلسطيني بنعيش اليوم، احنا في حالة حرب حقيقية يا اخوان، وفوق كل ذلك بيقوموا باستغلال المواطنين بهذه الدرجة، الدرجة السيئة، وأنا بقول بهاي الدرجة السيئة وغير الأخلاقية. الموضوع الآخر، ربما حديث الناس حول ما تفاجأ به المواطنين من موضوع التجهيزات المطلوبة للعام الدراسي الجديد، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم قررت الاستغناء عن الكتب المدرسية من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي. وقالت الوزارة في كتاب وجهت إلى المدارس بضرورة التجهيزات للنظام الجديد، نظام التدريس الإلكتروني الكامل. طالبوهم بتحضير يعني ماكينة تصوير، طباعة، كمان توفير ورق أبيض بحجم كبير، جهاز حاسوب في كل شعبة، نقل كافة الشاشات الذكية والشاشات التفاعلية إلى الصفوف من الأول إلى الرابع، يعني إجراءات كثيرة. وكمان التربية طالبت المجالس القروية والبلديات بضرورة تفقد المدارس حتى 15 من الشهر الجاري للكشف هل هذه المدارس مستعدة لاستقبال الطلبة بدون حقائب مدرسية ولا كتب أم لا. هل نحن بالفعل ماشيين مع التقدم يا أخوان؟ ما بدنا نظلم الجهات الرسمية، أم أن الكتاب هو الأساس في حياتنا وما زال هو الأساس؟ ربما هذا الموضوع أيضا سنتوقف عنده في حديث البلد لهذا المساء، بعد أن قام أحد الإعلاميين الإعلامي علاء الرماوي برفع قضية، رفع قضية على وزارة التربية والتعليم حول هذا الموضوع وحول هذا الجانب بالتحديد، وطالب الجميع بالوقوف إلى جانبه ومساندته في دعوة وقضية وبلاغ وطلب فتح تحقيق وتحريك الدعوة الجزائية إذا ثبتت أركان الجريمة ضد وزير التربية والتعليم، كما قال في كتابه أو في العريضة التي سيقدمها إلى عطوفة النائب العام الفلسطيني. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها تباعا ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، يبقى صوتكم له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير وتحية لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن. حابين نمسي على أم محمد الأخت إيمان نادي إسماعيل، لولا الغيوم لما استمتعنا بأشعة الشمس، فلا تحزن إذا غيمت قليلا. الحمد لله على كل حال، يحفظك ربي محمد. نادي حسن صديقي العزيز الغالي يسعد هالمساء. زيد المصري أخوة صديق عزيز وغالي. محمد أبو رضا يسعد مساك. عز الدين زيتون يسعد هالمساء. كالمعتاد لابد أن نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. اليوم درجة الحرارة عندنا في بيت لحم وصلت إلى حوالي 33 درجة مئوية في المدينة، وربما في المناطق الشرقية تعدت حاجز 35 درجة مئوية. الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية، يسعد مساك فياض.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله اوقاتكم بكل خير.
0: نعم، ربما هذه الموجة تسمى موجة حر متوسطة وليست عالية الفعالية، هل هذا صحيح؟
2: نعم زميل عثمان، ودليل على ذلك أنه في ساعات المساء والليل تكون الأجواء في بعض المناطق أو لنقل في أغلب المناطق في البلاد أجواء تتخللها رياح شمالية غربية تلطف من ذروة الموجة الحارة. هذه الموجة هي متوسطة الشدة ضمن تصنيف الموجات ولن تدوم طويلا، وهذه لم ترقى حتى هذه اللحظة لأن تكون قبة حرارية استمرت معنا تقريبا حوالي 3 إلى 4 أيام وستنتهي إن شاء الله تعالى. ملخص الحالة الجوية لباقي هذا اليوم زميلنا عثمان، تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق من البلاد تتخللها في ساعة الليل رياح شمالية غربية معتدة السرعة تنشط في بعض الأحيان، تعمل هذه الرياح زميلنا عثمان على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء والليل. غدا الأحد تتراجع حدة الموجة قليلا، يصل انخفاض على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق خلال فترات النهار، تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدات العامة بحوالي 4 درجات مئوية. الاثنين والثلاثاء تستقر درجات الحرارة لتسجل 4 درجات مئوية فوق المعدل العام دون تغيير، يذكر على التغيير حتى تتواصل الأجواء الحارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق من البلاد، بينما تميل أن تكون أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق من العثمان. يتوقع إن شاء الله تعالى خلال الأيام القادمة تنكسر حدة هذه الموجة ويطرأ انخفاضات أخرى على درجات حرارة في نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بتاريخ 6 أغسطس، ومن ثم يتوقع إن شاء الله تعالى تستمر هذه الأجواء اللطيفة من يوم الخميس حتى يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، ومن ثم يكون لدينا تحديث آخر بما يخص منتصف هذا الشهر الحالي.
0: نعم فياض، في حديث عن موجة حر أقوى ربما ما بعد العاشر من الشهر الجاري بعد 10 الشهر، ولا كل حديث لمواقع التواصل؟
2: نعم، هي حتى هذه اللحظة ضمن أصلا تشير أن البيانات العددية خلال منتصف الشهر الحالي إلى وجود ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة، لكن الفترة التي نتكلم عنها هي فترة بعيدة نسبيا وزمنيا، لذلك تكون كثرة التحديثات كبيرة وغير ثابتة وغير مستقرة وهي قابلة لأن تتغير بشكل كبير جدا. هناك بعض النماذج تنظر بشكل إيجابي لمنتصف الشهر وبعض النماذج تظهر ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، بينما البعض الآخر يتوقع أن يكون هناك استقرار لدرجات الحرارة وحارة لكن بعيدا تماما بعد عن موجات الحر. نعم
0: نعم، يعني نتمنى دائما أنها تكون الأجواء لطيفة نوعا ما، وسعيدين جدا بوجودك دائما إلى جانبنا الزميل والصديق فياض الدوابشة، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله وقاتكم كل خير زمنا وصلنا بالخدمة دوما.
0: يحفظكم الله، شكرا كثير. أخونا سيف العترس أو الأترس بقول 38 عندنا في النقب، ولع الجو إن شاء الله، دائما بتكون شموع معطرة عندنا 35 ما بعرف أي منطقة. سيف بقول الرياح من كل الاتجاهات، حم وهم ومعابر مسكرة، الله يكون بالعون يا أخوي سيف، ربي يجيب الخير على الجميع. ودائما بنقول خلينا شوية متفائلين يا أخوان، كثير ناس اليوم بلشوا يشعروا بالتشاؤم، يعني كثير مواقع التواصل الاجتماعي ما بعرف شو اللي بصير في البلد، يعني بينزلوا لك صور بعيد عنكم للدواب، العودة إلى الدواب، ناس بتحدثوا عن حرب عالمية ثالثة، ناس بتحدثوا عن انقطاع أكبر للوقود، يعني بتحدثوا عن أمور جميعها بتدل إن كثير ناس فقدوا الأمل، صاروا متشائمين، عدد المتشائمين في المجتمع صار أكثر من عدد المتفائلين. يعني اليوم صرت يعني تتمنى أنك تجد إنسان عنده هيك يعني شوية تفاؤل، حتى الشباب اللي بيشتغلوا معايا بالراديو كمان مش متفائلين، في نفسنا هيك نشوف ابتسامة يا رجل، في نفسنا هيك نشوف واحد ما عنده هموم كل اليوم مهموم اليوم الوجوه مرهقة فيش حدا يا اخوان فيش عنده مشاكل فيش حدا في الدنيا يا اخوان ما عنده مشاكل كل واحد فينا عنده حزمة من المشاكل موجودات عنده فخلينا هيك نشوف يعني نحاول قدر الامكان ان نكون متفائلين ولو بالشيء البسيط يعني تفاؤل ولو كان تفاؤل حذر لكن دائما التفاؤل يكون موجود صديقنا العزيز الغالي الاستاذ اسامه حساسنا ابو نزار بيقول يسعد مساك اعطينا سبب واحد للتفاؤل يا صديقي السبب انك بتعيش على الارض المباركه في البقاع المقدسه يعني هذا الشيء جميل جدا قبل أن نفتح ملفنا الآخر المتعلق بالتعليم والتوجه إلى التعليم الإلكتروني معنا مشاركة ألو مساء الخير
3: يسعد مساك يا أبو قصي
0: أبو محمود يسعد هالمساء الغالي
3: والله أنا الله يرضى عليك الله يسعدك والله يا أبو قصي أنت زلمة محترم
0: انت اكثر
3: والله صوتنا في البلد يعني احنا عن طريقك بننفس عن حون
0: حبيبنا ابو محمود انت اخ
3: والله العظيم مش مجامله يعني بس احنا قاعدين بنروح لطريق يعني طريق الهاويه يعني انا متعرف شو اللي بصير فينا كاي
0: شو ابو محمود
3: يعني احنا يعني قبل اسبوعين طلعونا في انعدام الوقود ويطمنوا في الشعب ان في وقود في وقود
0: نعم
3: والناس تتهافت على الوقود واقسم بالله العظيم يا ابو قصي ان في ناس جايبه تانك ميه عشتي بدك اسمي لك اياه تانك ميه يمكن 500 400 لتر بتعبي طب صاحب المحطه لما بيعبي تانك زي هذا هل من المعقول هذا منطق يعني لما بتهافت وبعبوا بالجالونات بالكميات هذا منطق يعني احنا قاعدين بنجوع في حالنا وبنحسس في حالنا في الاشي انه مش موجود وهو الاشي احنا بنحرم فيه من بنحرم بعض منا فينا يعني هذا الحكي يعكل انت سيارتك فل ليش بتخزن قاعد في الدار يعني عدم مؤاخذه واليوم بيرفعوا الاجار وبكره بينزلوا الاجار يعني احنا عايشين في حياه كان الواحد بس يلا يلا نفسي اللي احكي لك بصراحه يعني الغاز طلع
0: نعم.
3: المحطات الغاز كل في عندهم غاز ليش يرفعوا على الناس بالتسعيره الجديده
0: والغاز موجود
3: عندهم
0: نعم.
3: موجود
0: نعم.
3: قديم ليش ما يبيعوا على القديم تم منه يخلص الجديد يعني يبلشوا الجديد المحطات بعض المحطات يا ابو قصي اقسم لك بالله العظيم بشوف عيني وانا زلمه بلف الشارع وبطلع انهم بيدخلوا ناس احيانا اللي المعنيين فيه بيدخلوا موجود في المحطات محروقات لليوم واي ما مسكرين
0: نعم ابو محمود يعني بجوز ذكرتني انت في مقوله حكى لي على ما اعتقد الاستاذ داني يوم من الايام ان في واحد راح على متجر في اوروبا فوجد نفس الصنف من المشروبات صنف تحت موجود عليه بستة دولار مثلا والصنف الفوقاني مكتوب عليه سبعة دولار فبسال صاحب السوبر ماركت يعني بقول له ليش السعر نفس السلعه وهنا السعر بيختلف قال له هذا السعر اللي تحت البضاعه موجوده قبل ما يرفعوا السعر وهي البضاعة الجديدة بعد ما رفعوا السعر فهو بقولها العربي فبقولها العربي ليش ما تستغل يعني وتبيعه كله بالسعر الجديد قالت أنا مش حرامي
3: اسمح لي أقول لك شغلة يا أبو قصي ربنا سبحانه وتعالى بتسر الدولة المسلمة إذا بتكون ظالمة وبنصر الدولة الكافرة إذا بتكون عادلة إحنا جعب بدون رحمة على بعض أنا سامحني في هالتعبير أنا ما بحب أسيء لأي إنسان ولكن أنا بحكم شغلي مع الناس وبتعامل مع الناس احنا في جماعه بيطلعوا معنا فيش معهم اجار الطريق يا ابو قصي احنا كسائقين عمومي لا معنيين نرفع اجار ولا نرفع تسعيره انا عندي خمسه في الجامعه بيطلعوا مواصلات نعم. يعني احنا جماعه تحت رحمه الله وخلي الله يرحمنا اللي بصير فينا مش قليل من انفسنا فيش اشي قاعد بصير يعني الا كل واحد بده يجمع مال يا زلمه مش معنيين حدا يرحم الثاني الناس قاعده بتشحت في اللكمه احنا وين عايشين يعني احنا في امريكا ما احنا عايشين في مع بعض كل واحد شايف الثاني كل واحد شايف جاره انا بدخل على بيتي 20 30 شيكل بس غيري مش قادر يدخل 10 شيكل يتكوا الله يا زلمه في بعض يتكوا الله واصحاب رؤوس الاموال يتكوا الله اللي عنده مليارات شو بده وين يروح فيه ياخذ معه الكبر مات واحد قالوا لا كانت وصيته لما مات انه يطلع ايده من الكفن ليش يطلع ايده من الكفن انه ما اخذ معه ولا شيء انا ما بدي ادخل على متاهات ثانيه بس بوضح التوضيح يطلع عيدي من الشفن إني ما أخذت معي شيء من الدنيا غير عملي الناس تتكي الله في حالها في اللي بصير فينا في البلد يعني شو يعني بكرة بتشوف كيف التهافت انت ليش جايب تانك ميه مشان تعبي سولر؟ ليش؟
4: عشان يبيعوه، عشان يبيعوه يا رجل.
3: عشان يبيعوه. اجى علينا واحد اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم اقسمت لك الحين اجى واحد على المجمع انه طلب يا ابو قصي في اللتر 12 شيكل و90 في اللتر السولر. ليش انت، انت ليش تعطي حصتي لواحد يبيعها هيك؟ ليش تعطيها؟ ليش؟ نعم. الكل بتحجج، كل واحد بيسوي اللي بده اياه على الطريقه اللي بتشوفها مناسبه، بس في رب العالمين يحاسب الجميع في النهايه. المساله هاي بتسمع، هاي بترجع للمسؤولين، هم اللي بتحاسبوا، هم اللي بتقاصصوا، هو الوصي على البلد، هو المسؤول. الناس مش لك توكن، انا ما بحكي لك، انا ساتر حالي الحمد لله رب العالمين،
4: الحمد لله رب العالمين،
3: بس قسما بالله، قسما بالله يا ابو قصي، ان في ناس بتدور على اجرين الدجاج، اقسم بالله العظيم. هذا يجي، انا ما بشهر في العالم، بس بحكيك اللي بصير. ناس مش لك توكل يا زلمة، يتكوا الله في الناس، يتكوا الله، حرام عليهم يا زلمة، حرام عليهم. بكرة بتشوف كيف الناس بتهاجم، بتتهافت على المحطات، بتشوف كيف الناس راح يأكلوا بعض.
4: نعم.
3: هذا الاشي حرام، حرام، لا يجوز، لا يجوز. انا مش بطلب لنفسي، انا اقول لك اذا انا عن نفسي عمي واخذ من حصتي، بس في غيري وفي غيري وفي غيري.
4: طيب.
3: في ناس مش لاقي توكل في البلد، مش لاقي توكل. ما تطلع، ما يطلعوا بس على الطبقة الفوق، يطلعوا فيش طبقة وسطى، في فوق وفي سفر. وانا متأسف اذا اخذ دوري يا ابو قصي. انا بمسي عليك وعلى الجميع وبقول لك
4: شكرا.
3: انا والله من حركتي بحكي، من حركتي.
4: ابو محمود انت دائما تعبر عن يعني على الحكي اللي ما بنقدر نحكيه انت بتحكيه. ابو محمود يحفظك ربي ويعطيك دائما الصحه حبيبي،
3: احترمك وبكل لك كل الاحترام، انت والاذاعه الكريمه.
4: شكرا.
3: وانت اللي بنقدر نوصل عن طريق صوتنا.
4: الله
3: بس والله العظيم، والله العظيم يا ابو قصي، ان هالبلد
4: نعم.
3: يعني غزه في حرب، معروف انها في حرب، بس احنا عايشين كاننا في رفاهيه، واحنا تعب في الكله، بالذل والكل احنا.
4: شكرا ابو محمود، يعطيك العافيه. نعم شكرا. شكرا ابو محمود، الله يكون معك ابو محمود يعني على هذا الحديث. وحابين نوجه كمان تحيه للاخ والصديق العزيز الاستاذ حسن محمود ابو الايسم، الله يسعد مساك، بتابعنا من الولايات المتحده الامريكيه. شو معطره بما انك سائق تاكسي ليش رفعت الاجار؟ هم رفعوا كل شيء يعني. والله انا ما بدافع عن السائقين، لكن اليوم اللي شاهد بالأمس كان سعر السولر ومفقود، والارتفاع الجنوني اللي صار فيه شيء مش طبيعي. خلينا نتوقف حقيقة في قبل ما نأخذ الاتصالات، وصلنا اتصالات، ياريت تأخر شوي الاتصالات، في موضوع اليوم أحد الإعلاميين الإعلامي علاء الرماوي رفع قضية أو طالب برفع قضية غدا أمام مكتب النائب العام حول موضوع التعليم بدون كتب من الصف الأول إلى الرابع. معنا مباشرة الصديق والزميل الإعلامي الأستاذ علاء الرماوي. أستاذ علاء، الله يمسيكم بالخير بداية.
5: مسيك بنوار النبي، الله يسعدك.
4: أهلا بك. يعني بداية تطلعنا والسادة المستمعين، لماذا سترفع أو تتوجه غدا لمكتب النائب العام لرفع قضية ضد معالي وزير التربية والتعليم؟
5: أولا بعد التحية لكل السادة المستمعين جميعا، نحن لدينا مشكلة حقيقية منذ 4 أشهر، ويشاع بأن هناك تحول رقمي سيجري على منهج التعليم من الصف الأول حتى الرابع، وبدأنا بعملية استطلاع، حاولنا أن نناشد وأن ننادي، ووجهنا كتابا عبر عديد المواقع لوزير التربية والتعليم بضرورة التراجع، لأن ذلك من خلال اطلاعنا، وقد حصلت للأسف على ما يعرف بالكفايات من الأول للرابع، وجدنا أن المنهج للأسف يتم التعامل معه بطريقة غير علمية. أولا فيما يتعلق بالكفايات، لكل مادة تعليمية للصف، تخيل معي 5 أوراق إلى 7 أوراق شروحية، أنت تتحدث عن اللغة الإنجليزية، تتحدث عن الرياضيات، تتحدث عن اللغة العربية، تتحدث عن كافة المناهج العلمية التي تحتاج من المدرس أن يحول الأهداف العامة إلى منصوص منهجي. هذا المنصوص المنهجي يصعد من خلاله عن الكتاب، بمعنى أن المعلم سيتحول إلى صانع منهج أولا، ثم يتحول إلى مترجم منهج، ثم ثالثا يتحول إلى بديل للجنة المناهج، ثم بعد ذلك يسوق أساليب تدريس، ثم بعد ذلك يتولى عملية التعليم من خلال شيء بوابي مفتوح غير قائم على ركنية المنهج التكاملي. الركن الثالث الثاني في هذه المسألة بأنه هذا التحول الصادم في المرحلة الأساسية والتي يتواجد فيها أبنائنا، ونحن جميعا على الأقل، على الرغم من أني إعلامي، ولكن أنا كمان عملت مدرس في بداية حياتي، أعلم ماذا يعني تدريس المرحلة الأساسية. المرحلة الأساسية تحتاج إلى عديد الوسائل، تحتاج إلى مناهج مركزة، تحتاج إلى صورة تتعد، تحتاج إلى تفاعلية. نحن في فلسطين أمام كارثية، لا يوجد لدينا موارد. ولعلي حصلت على وثيقة مهمة، نشرت على موقع على صفحة الفيسبوك، هذه الوثيقة تشير إلى حجم الأزمة ونقص الموارد. عندما يتحدث كتاب رسمي للوزارة بضرورة نقل الحواسيب المجتمعة في مدرسة ما لتخصيصها للتعليم المفتوح في المرحلة الابتدائية، الاستعاضة من مدارس أخرى تملك إلى مدارس أخرى لا تملك، الحديث على أن هناك العام الماضي تم دفع 1000 شيكل مخصص للتعليم المفتوح في المدارس التي تم استخدام التعليم المفتوح في 36 مدرسة. أنا أجريت مقابلات مع المدرسين الذين قاموا بالعملية، عملية التعليم في التدريس المفتوح. قالوا هناك 6 حاجات رئيسية. هذا يحتاج أولا إلى وحدة تدريب متكاملة. النقطة الثانية يحتاج إلى وضوح في مسألة الإمكانات. النقطة الثالثة يحتاج إلى غرف صفية مؤسسة لذلك ومؤهلة لذلك. البعد الآخر هو يحتاج إلى انتظام عملية التعليم. أنت أقريت كوزارة التربية والتعليم وحكومة تقليص العملية التعليمية في ظل الوضع الاقتصادي العام التي تعيش السلطة الفلسطينية. وبناء على ذلك عندما يكون لديك الوضع كله مرحل، وهذا يأتي أيضا إضافة إلى حالة التأرف للأخرى، نتفهم أن هناك وضعا اقتصاديا صعبا، ونتفهم أن هناك ضغوطا دولية على السلطة الفلسطينية، لكن نحتاج أن نستدير استدارة منطقية معقولة. لأنه عندما نتحدث عن المرحلة الأساسية نحن نتحدث عن مرحلة يبنى عليها التعليم كله. إذا فقدنا تأسيس أبنائنا في المراحل الأولى، وتخيل معي حتى الصف الرابع، نحن سننشئ أمية تعليم حقيقية. نحن نعاني، وأنا قلت وأقولها، كان هناك امتحانا خلال السنة الماضية، امتحان لقياس مستوى الطلبة من في المرحلة الابتدائية الإعدادية والثانوية، وكانت النتائج سيئة، لم تكن بنشرها وزارة التربية والتعليم. نحن نريد صراحة التعامل مع التعليم بنوع من الصراحة لنقوم بالعلاج. عندما تناشد وزير أو تناشد هيئة تقوم على إدارة الملف التعليمي وتكون النتائج للأسف سلبية ولا يتم حتى التعاطي مع الناس، يعني تخيل معي، وأنا هنا أدين الجامعات الفلسطينية، ودعني عبر منبرك أقول الجامعات الفلسطينية بكليات التربية التي لم تصدر ببنت شفا حول هذا الموضوع، أين هم التربويين الفلسطينيين؟ أين هم دكاترة الجامعات الذين صدعوا رؤوسنا في الحديث عن المناهج؟ أليس منهم رجل رشيد يتحدث بوضوح عن الكارثية؟ وين مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى أموال ودعومات كارثية؟ أين موقفها من هذا ما يجري؟ أنت ولعلك أنت في تحضيرك للحلقة، هل وجدت هناك من كتب بحثا حقيقيا يمكن أن نستند فيه في التعليم المفتوح؟ للأسف حتى صوت لم يخرج، وهذا ينم عن حالة موات لدى النخب التربوية الفلسطينية.
6: نعم أستاذ علاء، يعني كل الاحترام، أنا يعني جهدك كبير في هذا الجانب، لكن على الطرف الآخر يعني نحن اليوم نتحدث عن عصر التكنولوجيا، التطور اليوم ما شاء الله، يعني أبنائنا لهم رغبة كبيرة وإدمان على استخدام الحواسيب، الهواتف الذكية وما إلى ذلك. ألا تعتقد أن من شأن استخدام هذه الوسائل إنها راح تكون أقوى من الكتب أو أقوى من الأشياء المكتوبة، ممكن يعني إيصال الفكرة للطفل أو الطالب أكثر وأسرع من قضية الكتاب كما تقول الوزارة ذلك؟
5: هو إذا إذا إذا كان هو رقمنة التعليم، المطروح غير رقم، مش رقمنة التعليم.
6: نعم.
5: المطروح ليس رقمنة التعليم، المطروح تغييب الكتاب. وهناك فرق بين رقمنة التعليم، وهناك فرق بين تغييب الكتاب. أنا دعني أقول لك بشكل واضح أخي الكريم، الشعب الفلسطيني يعيش في مأساة اقتصادية قاهرة. أنا بقول لك بصراحة، مقبلون على وضع يتصاعد في الوضع الاقتصادي، ونخشى أن يتكون عملية انتظام الكهرباء أصلا فيها شك خلال المرحلة القادمة. وانت سمعت فك الارتباط الإسرائيلي مع البنوك الفلسطينية، نحن أمام مشكلة حقيقية. الآن السؤال المركزي أخي الكريم والذي نحتاج نقاش وحقيقية حقيقة، هل الواقع الفلسطيني ما بين المدينة وما بين القرية وما بين، يتوفر لديه الإمكانات لمتابعة منهجية عمل إلكتروني؟ هذا سؤال مفتوح اليوم وإن كان مفتوح اليوم حتى تحتاج أنت متابعة هذا الموضوع، تحتاج إلى إلى إلى وعد الأمهات من عملها والعيش مع ابنها لمتابعة التدريبات الإلكترونية. إحنا تعودنا إنه على الأقل في الحالة الفلسطينية هناك إتمام بدور المدرسة وتستند الأم الفلسطينية غير المؤهلة في وضع رؤية برامجية لإنزال تصورات التربية والتعليم إلى منهجية تعليمية، وانت بدك تقول للام في البيت انت خلص انت توكلي على الله احنا بنحل مشكلة ابنك. الموضوع مش هيك، ثبت من خلال القراءة والاستقراء بانه الاسرة الفلسطينية هي ميزان نجاح الابن مش المدرسة. يعني احنا عندنا استنزاف، احنا قاعدين بداوم طلابنا 4 شهور في السنة وانت شايف وضع التعليم الان. التربية والتعليم ستأخذ من بين يدي اولياء الامور المرجع التعليمي. وبعدين ده تقول له احنا انت دبر حالك كمان. المعلم يدبر حاله والبيت يدبر حاله والأسرة تدبر حالها، وبناء على ذلك الوزارة التربية والتعليم ما الذي تفعله؟ إحنا كان بالأجدى والأجدر أن يتم نقاش ذلك مجتمعيا، أن يتم نقاش ذلك على قاعدة المختصين في هذا الجانب. إحنا لا وجدنا نقاشا ناضجا مجتمعيا. إحنا تخيل إحنا, إحنا, إحنا بالمناسبة أنا أتخيلت حالي في الانتفاضة الأولى، وزير التربية والتعليم بنزل منسم بنزل تعميم وبهب. احنا للاسف احنا ما في عندنا نقاشا واعيا لهذا الموضوع. انت اتى مؤتمر عقدته وزارة التربية والتعليم للحديث عن ذلك.
6: طيب استاذ علاء، يعني استاذ علاء
5: كم نقلتم على الهواء مؤتمر للتربية والتعليم حول ذلك؟
6: نعم ما في مؤتمرات.
5: كم جلسة اتحداك ان تقول لي كم جلسة نقلتم حول نقاش هذا الموضوع؟
6: طيب.
5: هل تفضلت لجان وزارة التربية والتعليم هون على الراديو عندكم ان تتحدث لبنت شفا في شرح ذلك للرأي العام؟
6: نعم. طب استاذ علاء يعني سؤال اخير، بعد ما دعيت الى يعني التوقيع على هالعريضه اللي عملتها والتي ستقدمها الى عطوفه النائب العام غدا، لقيت في تجاوب من قبل المواطنين؟ يعني ممكن تجمع لك 1000 توقيع على هذه العريضه؟
5: يعني يمكن تدخل على صفحتي المتواضعه وتشاهد حجم التعليقات عليها.
6: نعم.
5: انت تتحدث عن مئات التعليقات فقط في 3 ساعات، مئات التعليقات.
6: نعم انا متابع.
5: دون ان يكون هناك تمويل ودون ان يكون هناك حاله من دعني اقول خلق بروباغندا حول الموضوع. نحن نتحدث كاولياء امور، انا ولي امر طالب في الصف الرابع الابتدائي اقدم دعوه للمحكمه الاداريه بوصفها صاحبه المرجع القضائي في هذا الموضوع لتوقف القرار، وأقدم للنائب العام مسؤولية جنائية عن وزارة التربية والتعليم التي تتسبب بأضرار حقيقية لأبنائنا فيما يتعلق بالتعليم المفتوح غير المنتظم على قاعدة المنهجية الحقيقية للتعليم.
6: نعم. غدا ستتوجه إلى النائب العام؟
5: إما غدا أو بعد غد.
6: إما غدا أو بعد غد، وسنتابع معك ما سيحول إلي هذا التوجه، ونتمنى دائما لكم التوفيق والنجاح. الإعلامي المميز الأستاذ علاء الرماوي، يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هاي المداخلة. شكرا كثير. يعني هذا بالنسبة للتعليم والقرارات التي اتخذتها الوزارة. حابين نمسي على أخونا محمود شنايطة، يسعد مساك رماح، مساء الخير، شكرا كثير. ليبقى الأمل، نصيف جهشان بقول لقينا المفتاح وصاحب التاكسي وصل لصاحب السيارة، شكرا كثير للأمانة. أم الوليد، زيد المصري، كل الشباب اللي بيتابعونا، ياسمين سليم، أم عامر، الله يمسيكي دائما بالخير والفل والياسمين، أبو عماد الحمام، رئيس عيد مساك. رح نتوقف مع فاصل أول لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل سيكون معنا الضيف التالي للحديث، يعني الضيف التالي للحديث حول واقع المواصلات العامة في فلسطين بعد ارتفاع أسعار المحروقات، مع الصديق علاء مياسي رئيس النقابة العامة للنقل العام. ابقوا معنا.

0: اجعله الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة أينما كنتم وأينما حللتم. بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا على الطرقات. الله يسعد مساكم جميع جمهور السائقين, مساء الورد والفل والياسمين. دائما نبدأ مساءنا بيا الله بكلمة طيبة, ودائما بنوجه تحيات المحبة لكل أبناء هذا الشعب المعطاء. اليوم النقابة العامة لعمال النقل أكدت يعني أن قطاع النقل العام في فلسطين يواجه واحدة من أصعب المراحل التي مر بها خلال السنوات الأخيرة في ظل الارتفاع الجديد على أسعار المحروقات واستمرار أزمة التزود بالوقود. النقابة حذرت من أن استمرار الأزمة دون حلول عملية قد يقود إلى توقف جزء كبير من خدمات النقل, بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين والحركة الاقتصادية. النقابة مش متفائلة الموضوع. طيب خلينا نرحب بالأخ والصديق العزيز

0: أجري في قطاع النقل العام أستاذ علاء؟
1: يعني الموضوع فيش إشي يعني اليوم الحمد لله فيش إشي في بفائل بشكل عام.
0: نعم.
1: ولكن إحنا يعني بنتابع موضوع أولا توريد المحروقات للسوق. نعم. خلال الفترة الماضية خلال الأسبوعين الماضيات كان صعب وهذا أثر بشكل كتير كبير على قطاع النقل لأنه قطاع بيعتمد بالدرجة الأولى على السولار وهذا إذا في حال عدم توفر السولار كل القطاع بتوقف إذا كان بشقه الركاب أو حتى التجار.
0: نعم.
1: لذلك إحنا نوهنا وكمان حذرنا من موضوع عدم إعطاء أولوية لقطاع النقل بالتعبئة على المحطات. يعني الكل شاف المنظر اللي عشناه خلال الأيام الماضية نتيجة اكتظاظ المواطنين على محطات الوقود وعدم إعطاء الأولوية لقطاع النقل. هذا سبب أزمة كتير كبيرة بالنسبة للسائقين إضافة على السائقين. يعني اليوم السائق بعيش ظروف صعبة. أولا الحركة الاقتصادية حركة صعبة. اثنين الحصار اللي بتعيشه والتضييق اللي بعيشوه محافظات الضفة كمان أثر على السائقين بشكل كتير كبير نتيجة عدم تمكنهم من التنقل بين المدن والقرى والمخيمات نتيجة الحواجز بوابات اعتداءات المستوطنين اليومية.
0: نعم.
1: اللي كمان ازدادت وتريتها في الفترة الأخيرة. هذا كلياته بعيشه السائق بشكل يومي كمان عبء إضافي له علاقة في أنه ينتظر يعد الوقود ثلاث ساعات وأربع ساعات ولما بوصل في منهم ما بيستطيع أنه يعبي لأنه بكون ما فيش سولار. هذا كلها مأساة بعيشها السائق اليوم. كمان ارتفاع على المحروقات كمان ارتفاع جنوني يعني شيكل 36 أجورة اليوم السولار 8.56 وحتى رفعت الأجرة أو رفعت التسعيرة مش راح تعود السائق عن الارتفاع الهائل اللي ارتفع خلال الفترة الماضية وخلال اليوم يعني كان في ارتفاع كبير وكلها أعباء بتصفي على السائق العمومي اللي اليوم واضح مزري صراحة يعني.
0: نعم.
1: هلا احنا كمان مش بعاد عن الحال العام اللي بعيشها أبناء شعبنا بشكل عام كمان احنا جزء من الحالة الوطنية الموجودة في البلد لما بنحكي مسؤولية عالية مدركين الحصار اللي بتعيش الحكومة المالي والتضييق اللي بحاول كمان الاحتلال يفرضه على أبناء شعبنا بشكل عام واحنا مقبلين على انتخابات إسرائيلية ودائما دعيتهم الانتخابية على دمنا وهمنا زي ما بحكوها فلهيك كمان أزمات متعاقبة كله بيدفع ثمنه قطاع النقل والسائقين والعاملين في هذا القطاع فموضوعنا يعني صعب ولكن احنا يعني من مسؤوليتنا ودورنا الوطني بنحاول قدر الإمكان بأنه احنا نحاول نحلحل الأزمات اللي بنعيش فيها وكمان ولكن كمان مطلوب من الحكومة أنها تتعاون بشكل كتير كبير في قطاع النقل يفترض يكون فيه له أولوية بالتعبئة تم الاتفاق ما بيننا وبين الهيئة العامة للبترول لرفع نسبة السولار في السوق بشكل عام كمان تخصيص بعض المحطات في بعض المحافظات لقطاع النقل اللي يتمكن السائقين من التعبئة في تعبئة السولار بأريحية وبسهولة دون انقطاع لضمان استمرار الفتنة كمان محافظة بيت لحم محافظة دائما في أي ظرف بعيشه شعبنا دائما بيت لحم بتكون لها كمان الحصة الأكبر في الوضع الاقتصادي المتدني نتيجة الحصار اللي بتعيشه كمان سياحة في الشوي اعتمادها الأساسي كمان على السياحة اليوم في السياحة في بيت لحم فكمان السائقين في بيت لحم وضعهم صعب بشكل كتير كبير بنقصهم كمان كتير من الخدمات مش موجودة في بيت لحم مواقف مجمع كمان ما في الخدمات اللي يفترض تكون موجودة في شأن أي مجمع يعني احنا فيه اهتمام ان شاء الله في الفترة القادمة راح يكون لبيت لحم لأهمية هاي المدينة أول ولو وضحها كمان الصعب اللي عاشته من كورونا لليوم وبيت لحم بتعيش في ظروف صعبة إذا كان قطاع النقل أو حتى القطاعات الثانية لهيك كمان

0: بدها شوية اهتمام، وإن شاء الله إنه إحنا كنقابر حصلنا دور كتير كبير في المرحلة الجاي لإسعاف وإنقاذ السائقين هناك في بيت لحم، لأنه وضعهم مش وضع يعني مريح، وكمان
1: استاذ علاء نعم كل الاحترام،
0: التزامات نعم كبيرة عليهم.
1: طيب استاذ علاء خلينا نبدأ، يعني ربما يعني كلامك رائع ومميز، لكن نبدأ بقضية قضية. أنتم طلبتم بأن يكون هناك في محطات خاصة لسائقي المركبات العمومية، وهذا ربما مطلب كل سائقي المركبات العمومية، من خلال تواصلكم مع الهيئة العامة للمحروقات، تواصلكم مع وزارة المواصلات، هل في هناك جدوى؟ هل سنسمع عن توفر عدة محطات للمركبات العمومية قريبا؟ في شيء
0: يعني من حددنا نعم المحطات، وتم الاتفاق معهم وتم رفعهم للهيئة العامة للبترول اللي نعم كمان يكون في لهم أولوية بالتزويد، وكمان هم استعدوا لهم يعني يستوعبوا قطاع النقل ونظموا وسهلوا حركة التعب على القطاع، وهذا اللي احنا بنطالب فيه.
1: نعم. النقطة الأخرى اللي هي موضوع رفع أجرة المواصلات، حقيقة كيف تنظرون إلى ذلك؟ وهل هذه
0: يعني إذا في حدا بنضمن رفع أجرة المواصلات أولا هو سائق العمومي؟
1: نعم.
0: لسببين، السبب الأول الرفعة راح تأثر عليه بشكل كتير كبير لسائق العمومي، وراح تأثر على بيته ولاده وأهل بيته، بيطلعوا أصلا بيستخدموا وسائل النقل، فهو شأنه شأن أي مواطن ارتفع عليه الأجرة حتى لو أنه كان سائق تاكسي، لأنه عائلته وأهله كلهم بيطلعوا بالنقل العام، فهو كمان في عليه عبء إضافي في بيته وفي مركبته. فإذا المواطن في عليه عبء واحد، السائق عليه عبئين. والفرقية اللي تمت رفعها بالتوافق مع وزارة النقل والمواصلات ما بتكفي، ما بتعوض السائق عن الخسارة اللي تكبدها اليوم نتيجة رفعة السلط. لهيك احنا وانا من يعني من امبارح والسائقين بيحكوا معي وبيحكوا لي انه مش يعني حتى الرفعه مش حل، لانه مش راح تعودنا عن النسبه، عن النسبه اللي بنحكى فيها برفعه السولار. قلت لهم بالاخر هذا واجبنا كمان اتجاه البلد، ما بزبط اكثر من هيك، المواطن بتحملش ولا انتم بتتحملوا كمان في دوركم، مش راح تتحملوا. فاحنا كمان علينا مسؤوليه، وهي المسؤوليه جماعيه لها علاقه في كل مكونات الشعب الفلسطيني. واحنا يا اخي اذا نطلع على قطاع النقل 20% ضريبة اتجاه البلد احنا جاهزين ندفعها، ولكن ما ندفعش 100%، يعني بدنا نتعاون دائما. قطاع النقل بدفع النسبة الأولى، النسبة الأكبر من أي ظرف بتعيشه البلد، هذا ظلم كمان بوقع على القطاع. أنا كقطاع نقل مستعدين نتحمل 20%، ولكن دافع إن القدرة إنه إحنا نتحمل 80% و100%، لأنه قطاع منهك، قطاع تعبان، قطاع من أزمة كورونا لأزمة الحرب بعدها ما لحق يتعافى، قطاع النقل من أزمة كورونا دخلنا في الحرب وشبه تعطل في الحرب في أوائل سنة أواخر 23 أوائل 24 كان قطاع النقل شبه متعطل تحديدا من الخطوط الخارجية، بعدها بلش يتعافى ويعمل بنسبة كمان 40-50%، وهي مش نسبة كافية. يعني لما حتى كمان الكل راهن في حال ارتفاع التسعيرة مش راح تنزل، لما نزل السولر في 1/6 احنا نزلنا الأجرة، لأنه احنا كمان وعدنا الناس انه في حال نزل السولر تنزل التسعيرة، ولكن كمان السائق على عبء كبير في الصيانة في الكلفة التشغيلية، كل هاي الأشياء ما نزلت إلا تسعيرة النقل، لأنه احنا كمان جزء من هذا الشعب ومن عايشين الوجع اللي بعيشه أبناء شعبنا بشكل عام. وأنا بدرك قديش السائقين كمان كان خبر رفعة التسعيرة كان عليهم بالنسبة لهم مش خبر يعني مفرح، بقدر ما هو كان يعني إشي بس لحتى يحافظوا على مصدر رزقهم وكمان لا يستمروا في خدمة الناس.
1: نعم. سؤال أخير أستاذ علاء، يعني عندنا في بيت لحم ربما من خلال هذا البرنامج كنا الفترة الماضية نتابع عدة قضايا خاصة بالسائقين، من أبرزها اللي هو التعديات على المركبات العمومية من قبل السيارات الخاصة اللي بتعمل بأجر، وأيضا كان هناك في تنافس ما بين الطلبات الخاصة والسرفيس، يعني لأن المكاتب معظمها مغلقة عندنا في بيت لحم إلا يعني مكاتب قليلة، فالسائق الطلبات الخاصة كمان اليوم بزاحم السرفيس بما أنه لا يوجد يعني عمل كبير في المحافظة. هل يعني يعني تقومون بالتواصل مع النقابة الفرعية في بيت لحم، أو سيكون لكم زيارة قريبة لبيت لحم يعني تحاول يعني حل هذا الموضوع.
0: يعني اولا احنا موجودين في سيدة لحد من خلال الاتحاد العام لقضاء عمال فلسطين في إلنا فرق هناك, وكمان نعم. النقابة الفرعية موجودة, ولكن بيت لحم أنا حكيت لك يعني إذا في حدا بتحمل مسؤولية واحد اسمه علاء مياس اللي هو أنا.
1: نعم.
0: لأنه بيت لحم بدها اهتمام أكبر, كمان بدها شوية ترتيب, وبدها ترتيب العلاقة ما بين السيرفيس وما بين السفريات الخاصة اللي نعم. كمان وقع عليهم ظلم كثير كبير نتيجة إغلاق هاي المكاتب, فبدها آلية وترتيب ما بيننا وبين الوزارة والسائقين اللي نرتب هذا الموضوع. هلأ الترتيب الداخلي اللي له علاقة بالمركب العمومية إذا كانت سيرفيس أو سفريات خاصة, هذا موضوع سهل إنه نرتبه ونحله ما بين كل الأشخاص, مش موضوع صعب بالنسبة لنا. بالآخر بصفي موضوع داخلي عنا, ولكن الهم والمأساة الكبيرة هي الاعتداءات على الخطوط من أو حتى على الطلبات من المركبات الخاصة اللي بتعمل مقابل أجر. هذه مأساة بعيشها معظم محافظات الضفة, هذه قضية قديمة وكل مرة بتتطول وبتكبر وبتتوسع, لكن احنا لنا موقف في هذا الموضوع, واحنا لولا انه الظرف اللي مررنا فيه خلال الاسبوعين الحاليات ولا كان فيه راح يكون حراك اكبر على موضوع السفريات الخاصة المركبات الخاصة. خلال الاسبوع القادم ان شاء الله راح يكون في ورشة عمل كبيرة فيها كل مكونات اللي لهم علاقة في قطاع النقل, اذا كان الشرطة وزارة النقل اتحاد شركات التأمين نقابات النقل مكاتب التاكسي وحتى شركات الباصات, راح نحط راح نتفق احنا والحكومة على آلية جديدة لعقوبة هذه كل من يعمل على مركبة مقابل أجر, لأنه هذا موضوع كمان بيهدد السلم الأهلي نتيجة أنه في حال حدوث أي حادث مع هاي المركبة التأمين ما بغطيها
1: 100%,
0: لأنك راح يخلق إشكاليات نعم. ومشاكل بين الناس 100%. والبلد كمان مش ناقصها, وكمان الناس مش متحملة كمان بكرة يا سمح الله يصير أي حادث في أي مركبة وما يلاقي حدا يعالجه. لهيك احنا هذا الموضوع في الفترة القادمة يعني في خلال الأيام الجاية إن شاء الله راح يكون في هناك يعني موقف اتجاه هذا الموضوع, وإن شاء الله نقدر نتوافق على عقوبات جديدة تقدر تردع هاي وتخفف من هاي الظاهرة, لأن المخالفة بطلت تجيب نتيجة, كمان الحجز الإداري مع هدول اللي بيعملوا مقابل أجر بطل يجيب نتيجة, لهيك بدها عقوبات مغلظة اللي يكون مثلا الكادي يحولوها 4 ركاب يسكروا شبابيكها الاسكودا كمان يسحبوها 3 أشهر يغرموا الشوفير 10,000 شيكل, يعني بدها عمل
1: كبيرة
0: اللي كمان نقدر نحد من هاي الظاهرة اللي هي بتمسس السلم الأهلي واحد, وكمان بتدمر قطاع النقل
1: 100%.
0: لأنه في حال الفوضى في قطاع النقل بنعكس بشكل عام على كل
1: القطاعات
0: في البلد.
1: نعم ربما يعني نتمنى في القريب العاجل نكون بيننا هنا في بيت لحم ونستضيفك هنا في الاستوديو عندنا في راديو موال
0: ان شاء الله خلال الشهر هذا راح اكون ان شاء الله في بيت لحم في زيارة طويلة راح نقعد فيها 3 أيام
1: ان شاء الله. شكرا الاخ علاء مياسي رئيس نقابة عمال النقل العام في الوطن, شكرا كثير ويعطيكم الف عافية استاذ علاء, شكرا كثير. أخونا وسام يسعد مساك ويعطيك دائما الصحة وهدات البال يا رب, وبنوجه دائما تحيات المحبة لكل السائقي المركبات العمومية اللي بعملوا في هذا الوطن, يعني مع العالم اليوم يعني يوم سمعوا أن السائقين رفعوا الأجرة في كثير ناس بطلت تحب السائقين يوم يقول للسائق بدي أرفع الأجرة السائقك على المواطن بأخذ على باله. بالمسعى لأخونا أبو لؤي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين, شكرا نادي. أخونا أحمد عايش يسعد مساك أبو داود, ولو متأخرا حابين نعزي أخونا أحمد عايش أبو داود بوفاة والدته, نتمنى من الله أن يتغمد فقيدتكم بالرحمة أخي أبو داود, وديم عليكم الصحة وهدات البال الله يرحمها يا رب, ولكم من بعدها طول البقاء. حابين كمان نمسي على صديقنا العزيز الغالي الأستاذ أدمون خير يسعد مساك أدمون بالورد والفل والياسمين. أخونا أدمون خير اليوم بمسي على ابن فلسطين وبقول سلام خاص إلى ابن فلسطين, يسعد مساك أدمون ومساء مساء الخير لابن فلسطين إذا كان بتابعنا الآن نقول لك مساء الخير. عيد عطلة يسعد مساك بالورد والفل والياسمين, شكرا كثير
2: شكرا كثير. نصيف بقول مساء الخير ابو قصي يعطيك الف عافيه, لقينا المفتاح وصاحب التاكسي وصل لصاحب السياره. هذا ليس غريبا على اصحاب المركبات العموميه اللي دائما بحفظوا الامانه. حابين كمان نمسي على صديقنا مندر عمية, الله يسعد مساك ابو رامي بالورد والفل والياسمين. ابو رامي الغالي يسعد مساك. ابو مراد العبيدي بمسي على الجميع, مساك ورد وفل وياسمين.

0: بنقول مساء الخير للجميع. الحديث عن انفجار عدد من جالونات البنزين داخل منزل في مدينة نابلس، امتداد الحريق للمنزل بالكامل، وهناك عدد من الإصابات، توجه مركبات الإسعاف للموقع. دير بالكم يا أخوان، والله مش الوضع مش طبيعي. إذا أنباء أولية عن انفجار يعتقد أنه ناجم عن جالونات بنزين داخل أحد المنازل في نابلس. بنتمنى السلامة للجميع، ودائما بنقول ديروا بالكم، الله يحمي الجميع، الله يكون مع الجميع يا أخوان. الوقود وتخزين الوقود في جالونات يا أخوان، ووضعها كمان القناني في المركبات ممكن يسبب كارثة. وقبل أيام فقدنا حياة، يعني فقد إنسان حياته بسبب ذلك. انتبهوا كثير. في حلحول سقوط 5 عمال في حفرة امتصاص، بالسلامة للجميع يا رب، ألف سلامة لهؤلاء العمال. ألو مساء الخير.
1: السلام عليكم أخ عثمان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا أخ عثمان، يعني إحنا ما إحنا بنحكي إنه الإنسان ليش يعني يعبي زيادة عن الإشي اللي بيستعمله، يعني
0: خايفين نقطع.
1: طب خايفين نقطع، طب هو إحنا، طب طيب ما هي صارت مشكلة طيب.
0: نعم.
1: يعني زي اللي حق اللي بتفضل ابو محمود يوم ما كان بعبي معبي كزان ميه، يعني انه معبي سولار ولا بصر شو اللي بعبي. طب افرض انه حدا رمى سيجار عليك في السياره مثلا، ولعت السياره فيك، يعني انت وانت يعني ليش الانسان ما يفكر لقدام يعني. بعدين هم اخي، يعني كل صحابين المحطات يا اخو عثمان المفروض يكون عندهم شرطه انه الانسان بس ياخذ يعني يعبي سيارته وكفي، زياده عن سيارته ما يحملش ولا إشي، حتى الناس كلها تستكفوت وكل ياخذ يعني.
0: في ناس حتى بيعبوا اكثر من طاقتهم. يعني انا قبل يومين يوم وقفت عند محطه الوقود بيقول لي قديش عبي لك، بقول له ب50 شيكل. الكل اتطلع فيا، قلت ب50 شيكل كفيني لمده يومين، ليش نعبي اكثر؟ في ناس عندهم يعني اقل كلمه فلل، حط لي زياده، كل متخوف.
1: طبعا هذا الموضوع يعني احنا اول شيء ما التسكير بده تسكر البلد مثلا. نعم. وين بدنا نروح؟ بدي يظل في الدار واحد إنسان، وين بدي يروح يعني؟ يعني الإنسان يوم إنك تكون الأمور طبيعية بدك تطلع على البلد ثاني، بدك تطلع على الشمال على الجنوب، طيب بس أنت يعني سكرت هالدنيا بدك تسكر عليك برضو، بدك تظلك في الدار يعني.
0: 100%.
1: يعني الإنسان لازم يفكر لقدام يا أخو عثمان. بعدين بالنسبة للتربية، هذه التربية أقسم بالله تلاقي إنها وزارة فاشلة. أنا بشكر قرابتي هذا علاء اللي حكيت معاه أنت.
0: قرابتك مين؟ على
1: الرماوي.
0: بقرب لك؟ شو بقرب لك؟
1: ابو ابن خالتي بكون.
0: بقول يعني كان من العيلة. الله يحفظك يا رب.
1: الله يسلمك. لا بقول لك يعني جد، طب هذول الصغار يا اخو عثمان، طب كيف بدهم يفهموا؟ يعني لو سن لسه كبير ممكن تقول لك انه يعني بيستعمل الاجهزة هذه، بس الصغار هذول شو بدهم يفهمهم يعني؟ يعني جد إشي مش،
0: الله يكون بعون يا رب، الله يكون.
1: والله يا أخو عثمان إشي مش طبيعي بيصير في البلاد كده، لا في مراقبة ولا في حدا مسائل ولا يعني كلها ضايعة الحياة يعني. وتحياتي لأبو نزار، بكل أبو نزار، يا أبو نزار ديمة وربنا موجود، ما تسألش عن إشي، الحياة بتضل حلوة.
0: آمين. الله يحفظك.
1: أصلاً الحياة فيش إشي فيها حلو إلا ذكر الله.
0: لا
1: ديمة ربنا موجود ما حد ما يسألش عنه.
0: كل الاحترام. شكراً شكراً خالتي، الله يكون معك. شكرا كثير. أخونا أبو قصي بقول كل التقدير والاحترام للقائمين على تكية شباب القدس، وجهودكم مباركة، يعطيهم ألف عافية. محمد عماد أبو عماد الغالي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. فاصل فاصل كما يشير للزملاء، وبعد ذلك نعود لنكمل ونجمل حديث البلد.
2: راديو موال.
3: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات،
4: نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. ألو مساء الخير.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: أودي سلام لك أستاذي.
0: الله يحفظك يا ابن فلسطين.
1: أودي سلام لك مون خير وجميع المسيحيين في عيد مار الياس.
0: اليوم عيد مار الياس؟
1: بكرة اليوم الموسم بكرة.
0: يا سيدي وين أيام عيد مار الياس بتتذكرها كيف كانت أيام؟
1: والله كنا نروح عمل الجيح وعلى هذا الشيء رواه.
0: والله كان يعني كان عيد اليوم ممنوع الدخول على ما أعتقد.
1: اسمع بدي أقول لك البروح برجع يا عثمان.
0: تشتاق لأيام الماضي؟
1: بشكل مش شوية. كنا نروح اسمع كنا في العيد تروح أنا والمرحومة أمي وخواتي وخوتي ونروح نطبخ في الضيق نروح نتغدى غادي تحت الشجر.
0: أيام مكان مار الياس يعني سهولة الوصول إليه. نعم
1: زمان
0: يا سيدي وانت بخير وانت بخير وصحة وسلامة. نعم حبيبي
1: أنا أدمون شهادة كثير أنا بعتز فيه أدمون
0: أدمون خير.
1: أي نعم
0: حبيبنا أنت بتعرفه شخصيا؟
1: بعرفه
0: عشانك أصدقاء. الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا
1: يعني
0: بفلسطين
1: في كرابة
0: كنا بنقرأ لبعض يا ابن فلسطين. الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا كثير. حابين نمسي على أخونا يحيى ردايدة أبو غيث. الله يسعد مساك. ألو مساء الخير. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: يسعد مساك.
2: يسعد مساك أستاذ عثمان.
0: هلا بالورد. مين معي؟
2: كيفك الحبيب؟
0: الحمد لله.
2: معك محمد أبو الرب.
0: محمد أبو الرب شو أخبارك أستاذ محمد؟
2: تحياتي لك وتحياتي للمستمعين تحياتي للجميع.
0: طمنا عنك كيف الأجواء في الأردن اليوم؟
2: حبيب القلب احنا اليوم بالعقبة يعني أخذت الأولاد والعيال يوم الخميس طلعنا على العقبة وأجواء بتجنن بس والله حامي الجو كثير عندنا بالعقبة كثير كثير عن الجو حامي
0: ارتفاع كثير على درجة الحرارة.
2: والله أجواء حلوة وما شاء الله ناس جايين من قريب من بعيد الأمور طيب الحمد لله رب العالمين.
0: نعم في كثير سياح اليوم في العقبة
2: والله ما شاء الله تعالوا تفرج خاصة بالليل استاذ عثمان هذول ما احنا ما بنطلع بالنهار يعني صراحة بنقضيها بالفندق او بالاوتيل او بالشقة بنطلع بعد الساعة تقريبا 8 خنقول يعني قبل العشاء. نعم. بعد المغرب هيك الناس بلشوا يطلع بس يعني ما شاء الله ما شاء الله اجواء كثير حلوة.
0: نعم
2: وبتشرفونا واحنا بنستضيفكم استاذ عثمان انت والجميع.
0: والله بيني وبينك بدها طلعة على الأردن يعني أنا إلي فترة نعم حاب أنزل على الأردن شوف الأهل والأصدقاء في الأردن
2: بيتكم وأهلكم وعزوتكم وإن شاء الله إنه بأقرب وقت بنشوفك يا عثمان أنت وجميع المستمعين كل واحد بسمعنا.
0: الله يحفظك طول عمركم إيه؟ بلد كرم والله الأردن والله بلد كرم.
2: الله يبارك فيك يعني صراحة يعني الأجواء بالليل يعني بالبحر إشي ما شاء الله حلو جدا جدا جدا يعني أجواء خرافية يا عثمان.
0: الله يكون معك يا رب حبيب.
2: يعني بحكي معك الآن أنا هنا على برندا واقف الجو كثير كثير حامي يعني بطلع الشاشة وراء فاضي ما في كلهم بناموا بالنهار وبالليل بيطلعوا على البحر وبيطلعوا على الشط وبيطلعوا على القوارب وتعالوا تفرج
0: يا سيدي. إن شاء الله الله دائما بيعطيكم الأمن والأمان والاستقرار والهدوء يا رب والسلام في
2: فلسطين برضو بلدنا وأهلنا وعزوتنا وسندنا وأنتوا كمان أهلنا الأردن وفلسطين بلد واحد يا أستاذ عثمان.
0: الله يعزك يا رب الله يعزك ويعطيك الصحة وهدات البال أخي محمد سعدين.
2: الله يبارك فيك وطول عمرك ويحفظك وتحياتي لك كل الاستوديو كامل والشباب والمستمعين كاملين.
0: الله يحفظك يا رب خليك معنا على السمع. شكرا شكرا
2: أكيد أكيد أكيد احنا على السمع أكيد يا عثمان.
0: الله يكون معك شكرا كثير أخي محمد شكرا.
2: والأهل بحيوه كله بسلموا عليك كلام جنبي كلهم والله
0: سلم سلم على الجميع سلم على الجميع كل من يسمعنا في العقبة. الله يسعد مساك
2: أبدا فاتحين الراديو على فكرة محطتكم جاية يعني الإذاعة جاية 100% والكل مستمع الأهل كله مستمعين.
0: الله يحفظكم يا رب وكون معكم وإن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وعافية وهدات البال أخي محمد. شكرا شكرا
2: سلامي لك وللجميع كل الاحترام لك سيد عثمان.
0: الله يكون معك شكرا شكرا. وحابين كمان نمسي على صديقنا العزيز ابو ياسر. ام محمود بتقول بتتحدث عن العقبه والجو الحامي في العقبه كويس. ليس العقبة يا محمود، يعني رائعة جدا سواء في الصيف أو في الشتاء. يسعد مساكم أخونا أبو الأيسم بمسع الجميع، بقول الأردن حلوة وأهلها ما شاء الله عنهم. أخونا يحيى ردايدة أبو غيث الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، فنان كبير عمر عبد الله، أغنية العقبة يا ليل العقبة.

لمن لا يعرف، العقبة هي المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، وتقع في أقصى جنوب المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتبعد نحو 330 كيلومترا عن العاصمة عمان، وتعد منفذا بحريا حيويا ومنطقة اقتصادية خاصة. يعني هذه المعلومات البسيطة، يعني منطقة اقتصادية خاصة وخالية من الرسوم الجمركية، وهي واجهة بارزة للغوص والرياضات المائية، رياضات المائية قريبة من مناطق جذب مثل وادي رم. هاي بالنسبة للعقبة ومن يريد أن يزور العقبة. في المساء على صديقنا العزيز سامي زيادة، يسعد مساك سامي، رسالتك وصلت، يسعد هالمساء دائما وأبدا.

بقول لك أيوب بقول سأل واحد رجل أردني ليش الأردنيين دائما مكشرين ومعصبين، قال لك قهوتنا مرة، بحرنا ميت، خليجنا عقبة، منسفنا مقلوب، صيفنا حريق وشتاؤنا غريق، شارعنا زحمة وطلعتنا أزمة، راتبنا بيخلص قبل نص الشهر، واللي بسألنا مالك معصب بعصبنا أكثر. يعني هاي الله يسعد مساك أيوب، ما تعصبش يا أيوب.

0: بالأمس يا أخوان في العزرية مسكوا متسول. هذا المتسول نزل من سيارة, رقبوه, لاحظوا أنهم ترجلوا من سيارة حديثة وفاخرة عند وصولهم لمواقعهم ليعودوا ويركبوها مرة أخرى بعد الانتهاء من جولتهم والعملية التسول. ناس هجموا عليهم وبلغوا الشرطة والأجهزة الأمنية, لقوا هذا المتسول وزوجته اللي بيتسولوا كل يوم في العزرية معهم مركبة حديثة, يعني مركبة بآلاف الشواكل. يعني اللي شاهد المركبة يا أخوان بقول هذا الإنسان يعني مش طبيعي, يعني من الطبقة الكبيرة كان يتسول ووجه معروف في العزرية. يعني هذا الشخص يعني الكل بيعطيه لأنه متسول, لكن وجدوا عنده ثروة هائلة. المهم مسكوه ونزلوا. روشان بتقول رينج روفر الجيب مزبوط صدن رينج روفر ما شاء الله. محمود بتقول لا جي كلاس كمان. شنو السيارة ما بعرف, المهم فهمي صالح يسعد مساك. فهمي شكرا يا فهمي. جنة جنة جنة تسلم يا وطن والطرق لو سمحتوا يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب. مها عتيق مساء الخير, شكرا كثير اخت مها. محمد ابو رضا بمسع الجميع يسعد هالمساء, شكرا كثير. شكرا لادمون خير بيقول حبيب الشعب ابن فلسطين, الله يعطيك الصحه وكل عام وانت بالف خير يا رب. ابو لؤي يسعد مساك بالخير والمحبه. هيك ابن فلسطين ذكرنا بعيد مار الياس قديما. كيف كان عيد مار الياس قديما اخوان؟ كان عباره عن موسم الكل يروح والكل يحضر. هذا العيد اليوم يعني صار الوضع صعب جدا الدخول. نعم, خلينا نتوجه لأخونا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد مساء الخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: نعم, في إجاز بنعرف درجة الحرارة عندك وصلت 50 اليوم, وحدش طايق حالة في أريحة, لكن كيف أحوال الطرقات أبو محمد؟
1: الحرارة حينك 44.5 حركة, يعني حركة درجة حرارة بالنسبة لنا عادية واعتيادية. وهذا موسم التمر لازم تكون أعلى من 40. نعم. يعني عدى شهر 7 ضل عين شهر 8 إن شاء الله ربنا يقدرنا على التحمل, وهذا أمر رباني واللي من الله حياه الله يا أبو قصي.
0: كل الاحترام والله أبو محمد.
1: أما في جديد أحوال الطرق بهذه اللحظات, محافظة بيت لحم داخلها وما خرجها سالكة بالاتجاهين, تحدث عن راس بالجالة النشاش عشر الغراب جماتة عقبة حسن سكنات نصاط طريق السدر مراح رباح المنشية أم سلمونة. فيما يتعلق العروبة تمر مغلقات النبي يونس سلكات راس الجورة مغلقة فرش الهوى بوابة الفحص كلاهما سلكات وخليات من جنود الاحتلال. بوابة الدورة مدخل الرئيسي سالك مخيم الفراء والفوار مدخل الغربي سالك يتزيف كذلك سالكة كونتينر سالك بالاتجاهين. العزرية أزمة ماشية بكلا الاتجاهين. لزعيم سالك حزمة سالك جبع حتى اللحظة خالي من جنود الاحتلال.
0: نعم.
1: تم إغلاق سعور ملا والبيرة بكلا الاتجاهين. أما عين سيني عطار البلد عطار البرج سالكات في الوادي برود الطيبة حتى اللحظة خاليات من جنود الاحتلال. بوابات الوصعية سالكات للقادمين مغلقات للمغادرين مداخل ومخارج سنجل لازالت مغلقة بكلا الاتجاهين. حواجز مدينة نابلس عين شبلي تيزير مغلقات بالاتجاهين. بيت فريك أزمة بكلا الاتجاهين. أما عوارتها صرة المربعة دير شرف خليات من جنود الاحتلال. حادث عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين مغلق للمغادرين. بوابات جبارة مدخل قلقيلية ومدخل سلفيت كل هالمداخل والمخارج خالية من جنود الاحتلال. مدينة عريحة مدينة القمر حتى اللحظة مداخلها ومخارجها خالية من جنود الاحتلال, حتى شوارعها خالية من السيارات ومن الركاب بسبب الأحوال الجوية السائدة.
0: الله يكون معك, أحفظك ربي يا أبو محمد, وبنتمنى لكم ليلة هادئة وباردة أبو محمد في هذه الأجواء. الله يكون معك, شكرا شكرا كثير.
1: حياكم الله حياكم الله بقصر.
0: الله يكون معك. الخبر المتعلق بالمتسول يا أخوان, حسب بيان الشرطة اللي صدر القبض على متسول وبحوزته جيب من نوع رينج روفر. هذا قديش سعر؟ أكثر من نص مليون؟ 400 ألف؟ 500؟ يعني شيء هيك. بيان للشرطة، قبضت الشرطة أمس على متسول في إحدى مناطق جنوب شرق القدس في منطقة العزرية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة ظاهرة التسول والحد منها. وقالت الشرطة أنها ضبطت بحوزة المتسول مبلغا ماليا ومركبة حديثة كما قلنا من نوع جيب تعود له. وأكدت الشرطة التحفظ على الشخص والمضبوطات وإحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا، مشددة على استمرار حملاتها لمكافحة ظاهرة التسول واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية وأمنية. وصدقين اليوم أحد الأصدقاء اتصل فيه الصبحياتك الساعة يعني الظهريات مش الصبح، بيقول لي اليوم المتسولين في بيت لحم اختفوا، يعني الناس اللي كانوا يتسولوا بعد نشر هذا الخبر اختفوا اليوم خوفا أن يتم إيقافهم والقول لهم من أين لك هذا. إم محمد صباح بتقول واللي سرقوا البلد شو نحكي لهم؟ لم نشاهدهم يا إم محمد، أنا لم نشاهد حتى نارك جنة. يعني اللي بعمل أعمال زي هاي والله يا أخوان إنها جريمة، بحرم ناس كثير محتاجين يا أخوان. يعني قبل شوي وصلتني رسالة على الواتساب مواطن بشكر فينا يا أخوان لأني فقط دليت على تكية في تقديم وجبة الطعام، فتخيلوا قديش في ناس يا أخوان بالفعل. وزي ما حكى أخونا أبو محمود في بداية البرنامج يوم قال إن في ناس بيشتروا أرجل الدجاج، في ناس وصلوا يا أخوان لدرجة صعبة كثير، والله صعبة كثير. فهؤلاء المتسولين اللي مش محتاجين يعني هم بيأثروا على ناس بحاجة بالفعل للمساعدة. صدقوني يا أخواني الإنسان المحتاج فعلا ما بطلب، يعني تحسبهم أغنياء من كثرة التعفف، تسألهم كيف شو أخباركم. وأنا بعرف كثير ناس وبعرف وضعهم صعب جدا، بسأل كيف الوضع بقول الحمد لله نشكر الله عايشين يومنا، عايشين يومهم. والبعض الآخر يا أخوان من رؤوس الأموال بخبي في المحروقات عندها حتى ترتفع عشان يستغل المواطنين، اللي هو ربحه في اليوم مليون بدي يخلي يا أخوان ربحه 5 مليون، مش لهالدرجة. سعد الدين بقول الآن واقفين على 3 رمزونات برفيديا والشرطة جانبهم كمان اللي بتسولين فلسطينية، وافتخر والله الناس المحتاجة ما بطلبوا من عزة نفسهم. مزبوط ام محمد صباح، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، يعني هؤلاء اللي يأخذوا حصة غيرهم. رئيس وزراء بريطانيا بقول حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول. طبعا هي بريطانيا بريطانية. خلينا هيك نطالع عناوين وكالة معا في هذه الأثناء. مع استمرار التوتر مع إيران تحذيرات أمريكية لرعاياها بالقدس وعمان لمغادرة المنطقة. قيادي إيراني يحذر أي دولة تجعل نفسها درع دفاعي لأمريكا ستحترق بنار الحرب. رئيس وزراء بريطانيا حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول. مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية في صوريف. اعتقال 11 عاملا من في قرية خشم الدرج شرق يطا. التنفيذية تبحث آخر الأوضاع وترحب بإعلان الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. خاتم الأنبياء الولايات المتحدة تسير نحو إشعال حرب إقليمية شاملة. استهداف مخازن الأدوية بمشفى الأقصى بغزة. بلدية الكرمل تبحث مع الوزارة السياحة سبل إحياء واستثمار الموروث التاريخي للكرمل. السفارة الأمريكية في عمان توصي الأمريكيين بمغادرة المنطقة. وفاة طفل إثر انهيار جزء من جدار متضرر بفعل الحرب في مدينة غزة. رئيس النقابة الحكومة أنفقت أموال المحروقات خارج القطاع. في ظل التهديدات والانتقادات رئيس الفيفا يلغي بيع كأس العالم. الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على عبور مضيق باب المندب. وارتفاع أسعار المواصلات العامة في فلسطين. حياتي المحبة دائما نقولها للجميع. غدا الأحد الطقس ودرجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو 3 درجات على الأقل. غدا جو حار إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية والساحلية وحتى الجبلية. وفي ساعات الليل يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في باقي المناطق. أبو مراد يسعد هالمساء الغالي. تقي شنايطة ملك القهوة يسعد مساك حبيبنا تقي. حابين نوجه كمان رسالة شكر للأصدقاء اللي بتابعونا في هذه الأثناء من شركة الأمين للصرافة. يسعد مساكم في بلدة العبيدية وكل بتابعونا كمان على الطرقات. يسعد مساكم جميعا. رئيس بلدية العزارية عطا جبر يقول ما حدث في العزارية أمس يؤكد أن ظاهرة التسول باتت خطيرة وتعتمد على خداع المواطنين. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من تابعنا. شكرا لكل من تواصل معنا. أبو نبيل حجازي يسعد مساك دائما. رغم كل شيء يبقى هناك بصيص من الأمل بأن القادم أفضل بمشيئة الله تعالى. سعد الدين يسعد مساك. نرسل بتحيات المحبة للجميع. أخوان لا تسرعوا لا تسرعوا على الطرقات. وصلتني صورة أثناء حادث سير وإعلان الوفاة عن سائق المركبة الشاب كان هاتفه يدق هاتف برن والاتصال كان من والدته. يعني كان مكتوب أمي يعني تتصل عليه ولا تعرف أنه فارق الحياة. يعني رفقا بقلوب الآباء والأمهات بنحكيها لكل شبابنا المتهورين على الطرقات اللي بفكروا السرعة الزائدة هي فن من فنون القيادة. عمرها ما كانت يا أخوان السرعة الزائدة فن من فنون القيادة. انتبهوا كثير على حياتكم وتذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. نترككم في حفظ المولى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: من حقك تحكي.
5: بدنا مصاري يا اخي عثمان بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري بدنا نذكر ذكر الدنيا وخلص ذكر كمان مره.
4: من حقك تشكي.
6: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مش شايف شغل يا عثمان. يعني هو بده يشلحونا اواعينا يعني خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
4: انت مواطن في هالبلد.
6: شو بدي احكي لك يا زلمه عيب انتم بتسووه. وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك. بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي الله يرضى عنك.
4: لكن وين المسؤول؟
5: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل في بعضها، الكتاف راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لافت ويصرح بالتصريح هذا، بس ليش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام؟
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أبو قطي يعني إنك تستحمل الناس كان بتشغلها أبو قطي كل احترام، بس أبو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد
4: كله
7: إلا بس على راديو
4: موال. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: bussano.
1: انت ما بتفكرش غير في نفسك وخلاص.
0: ما تضحكيش على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء، كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة، وتخبرنا بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. تعال معي صديقي نتأمل بهذه الترنيمة الرائعة.
0: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. كم يسعدني أن ألقاكم مجددا في مثل هذا الوقت لنتأمل في كلمة الله، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. إلهي بنعمتك أغني، إلهي بتسبيحك أشدو، إلهي بترانيمك أهلل، إلهي بسماحتك أبتهجُ.

أناديك وقت احتياجي فأجدك نعم الصديق، أدعوك يا إلهي فتستجيب، فأنت الحاكم وأنت المهيب، إليك أهدي كلماتي فأنت فرحي وأنت تعزياتي، إليك أتكلم في الصلاة فأنت القوة وأنت النجاة، إليك يا إلهي أهلل وأسبح لأنك أنت إلهي وحدك.

أجمل التسبيح هو بمثابة تأمل عميق للعقل والروح معا. إنه تفكير مستمر في وجود الله الدائم ورحمته. أنا أفكر في صنيعك يا رب فأبتهج فأرنم. صديقي، عندما يشتد الظلام من حولنا، ظلام اليأس أو الضغوط أو الإحباط، تشتد معه حاجتنا إلى التسبيح. إن أمتع ما في ذلك هو أن تنفرد بالله في عمق السكون فيكون الفرح والبهجة. يا ليتنا نقدم التسبيح اللائق بملك الملوك ورب الأرباب.

صديقي المستمع، هناك أصوات عديدة في الطبيعة تنطق بالحزن والتأوه، فصوت الريح وموسيقى الأمواج المتكسرة على الشاطئ، حتى أغاني الطيور المغردة، ربما بعض منها تتبع دائما في أدائها سلما موسيقيا حزينا. الخليقة كلها تئن وتتمخض تنتظر الخلاص، ذلك الخلاص الشامل الكامل. والنبوات كلها تتحقق عندما يتولى الموسيقار الأعظم القيادة ويحول تلك الانفعالات المتوترة من المعاناة من السلم الحزين المنخفض إلى النغم البهيج، نغم التسبيح. وبإشارة من يده المقتدرة سيتحول عويل الطبيعة وما يصاحبه من نغم حزين إلى سيمفونية رائعة، سيمفونية أنغام الفرح والتهليل، معبرة عن الفرح المجيد الذي سوف يتردد صداه بين السماء والأرض، عندئذ يتحول الكون كله إلى مسرح كبير تعزف فيه دائما وأبدا موسيقى السماء، موسيقى التسبيح الحقيقي.

0: حان موعدنا الآن مع درس جديد في سفر الخروج والأخ سهيل موسى.
1: كم أنا مسرور للقائكم من جديد أصدقائي المستمعين لنتباحث في أمور كلمة الله. وهل يوجد موضوع أهم يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم؟ نعم أحبتي، أنتم موضوع سروري وبهجتي، فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. عبر الشعب القديم البحر الأحمر بمعجزة من الله واجتازوا المياه التي غرق المصريون بها. هذا ما رأيناه ضمن تأملاتنا في الإصحاح 14 من سفر الخروج. ظن فرعون أن الشعب سيسلك طريق الساحل إلى الأرض مباشرة، ولكن لما رآهم يذهبون إلى البرية اعتقد أنهم تاهوا وصمم على اللحاق بهم. كان بإمكان الرب أن يقود شعبه في بحر سوف ويعبر بهم إلى الشاطئ الآخر قبل أن يفكر فرعون في اللحاق بهم، ولكن ذلك لم يكن فيه تمجيد اسمه كما يجب. وبدأ الشعب يتذمر كالعادة لأنهم رأوا حتفهم أمام أعينهم. لقد نسوا أعمال الله العجيبة معهم إذ دان آلهة مصر وحطم كل قوة المصريين وكسر قيود العبودية. لقد رأوا هذا كله، ومع ذلك لما اعترضت الجو سحابة بسيطة وحجبت النور لحظة قصيرة ضعفت ثقتهم وخارت عزائمهم ونطقوا بأقوال تدل على عدم الإيمان. ولكن الله بمحبته شق لهم طريق النجاة وعبروا البحر الأحمر. الله بمعجزة منه فتح البحر الأحمر ومر الشعب على أرض يابسة، وهنا تمجد الله وعرف المصريون الذين ظلوا في مصر أن الله هو الرب. والشيء العجيب أن ملاك الله شخص الرب يسوع قبل التجسد سار بينهم. الله نفسه هو الذي وقف بين الشعب والمصريين، وقد وضع الرب نفسه مرة بيننا وبين خطايانا، وها نحن نراه الآن واضعا نفسه بيننا وبين كل تجاربنا وضيقاتنا، وفي هذا سلام القلب. ورأى الشعب خلاص الرب في بداية مسيرتهم في البرية. رأوا قوة الله عندما خلصهم بالدم من مصر، وها هو الآن يعاود إظهار قوته لهم بأخذهم إلى بر الأمان عبر البحر الأحمر وإهلاك المصريين خلفهم. نعم، لقد خلص الله شعبه بالقوة والقدرة. من أجل ذلك رنم موسى والشعب ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. هذا ما سنراه اليوم في دراستنا للإصحاح 15 من الخروج. هل تتصور مستمعي؟ هذا نفس الشعب الذي قبل ساعات قليلة كان يتذمر على الله ويقول: لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية. ها نحن الآن نراه يرنم ويسبح للرب. نقرأ في رسالة كورنثوس الأولى في العهد الجديد أن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يستخدم الله هذه التجربة ليعلمنا حقيقة هامة. يتابع بولس ويقول: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. كيف اعتمد الشعب لموسى؟ ليس بالماء حتما، لأنهم عبروا على أرض ناشفة. المصريون هم الذين تبللوا بالماء. إذن ماذا تعني هذه العبارة؟ اعتمدوا لموسى تعبر عن اتحادهم به لأنهم خلصوا من خلاله. وفريضة المعمودية بالماء والتي هي مهمة جدا هي اتحاد وتماثل، إذ أنها تصور لنا معمودية الروح القدس التي تجعلنا متحدين مع المسيح وفي المسيح. يقول كاتب العبرانيين: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان عبر الشعب البحر الأحمر، ولكن إيمان من؟ حتما ليس هو إيمان الشعب، لأنهم لم يكونوا أصحاب إيمان إلى أن عبروا البحر، ولكنهم اتحدوا مع موسى، وكان إيمان موسى هو الذي جعل الله يشق البحر. موسى هو الذي قادهم إلى العبر، وموسى هو الذي قادهم بترنيمة الخلاص، والآن رأوا خلاص الله واتحدوا مع موسى، اعتمدوا لموسى. هذا ما يحدث يا صديقي عندما نؤمن بالرب يسوع مخلصا لحياتنا، هو الذي يخرجنا من عبودية إبليس وظلمة العالم، ويعبر بنا البحر إلى بر الأمان. الخلاص خلاصه، والفداء فداؤه. هو يحضرنا إلى المكان الذي فيه نرفع إليه ترنيمة الفداء، عندها نتحد معه وننضم إليه، نعتمد للمسيح. يقول بولس الرسول: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. الروح القدس هو الذي يضمنا إلى المسيح لنصبح واحدا معه. يحكى عن سيدة كانت تتكلم عن تأكيد خلاصها وتقول: لا أحد يقدر أن يأخذني من يد الرب. فأجابها أحدهم: صحيح، ولكنك قد تنزلقين من بين أصابعه. فأجابت السيدة بكل ثقة: هذا مستحيل، لأني واحد من أصابع يده. هذه هي الحقيقة يا صديقي، نحن أعضاء في جسد المسيح، وروح الله هو الذي يجمعنا إليه. يا له من فداء رائع ذاك الذي لنا في المسيح. وما حدث للشعب القديم هو مثال لنا، صورة لفدائنا ولعمل الروح القدس فينا عندما نقبل المسيح في حياتنا. قبل أن رنم الشعب ترنيمة الفداء مع موسى، كانوا يغنون أغنية الكآبة والتذمر، وسنرى أن هذه الأغنية ستكون شعارهم طيلة تيهانهم في البرية. هناك عدة أغاني وترنيم في الكتاب المقدس نقرأ عنها. هناك ترنيمة القاضية دبورة في سفر القضاء، ترنيم داود في سفر المزامير، ترنيمة إرميا النبي، ترنيمة أليصابات في العهد الجديد عندما علمت بحبلها، ترنيمة مريم العذراء عندما زارت أليصابات، وغيرها من الترنيم. ولكن هناك ترنيمة في سفر الرؤيا حيث يرنم جمع كبير ترنيمة جديدة، ترنيمة المؤمنين الذين سيتجمعون لعبادة الرب في السماء بعد الاختطاف. وهذا تشجيع للذين لا يمتلكون أصواتا عذبة رخيمة للترنيم مثلي. في الجسد الممجد الجديد وبصوت جديد ستتمكن مستمعي المؤمن من الترنيم للرب ترنيمة جديدة. يا له من يوم سعيد مقبل. تعبر هذه الترنيمة عن تجربة عبور البحر الأحمر الرائعة. تخبرنا الترنيمة بما رأوا الله يفعل في وسطهم ولهم. كان شيء لم يكن بوسعهم أن ينسوه، فرنموا هذه الترنيمة.
2: سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا مقتطفات من ترنيمة الفداء في الأصحاح 15 من الخروج ابتداء من الآية الأولى.
0: حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيح للرب وقالوا: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وركبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر، يمينك يا رب معتز بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو. من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب. تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. الرب يملك إلى الدهر والأبد، فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر.
1: كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية والعجز واليأس. الآن خلصوا، وهذا هو لب الترنيمة. يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح 15 من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح، فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي فداه. تذكر أنهم خرجوا من أرض وثنية، والآن وصلوا إلى الاستنتاج التالي: من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب. كان الله يعلمهم دروسا ثمينة فيما يختص بشخصه المبارك. الخطوة الأولى الهامة هي الفداء. الله يا صديقي لا يطلب منك أن تعمل أي شيء قبل أن تخلص بواسطة المسيح. الله لا يطلب منك أن تثبت جدارتك وحسناتك. كل ما يقوله لك: ماذا أنت فاعل بابني الذي مات لأجلك؟ استمع إلى العدد 13: ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. بدا الأمر وكأنهم فعلا في الأرض. بالنسبة لله هم في الأرض، لأنه سيأخذهم إلى هناك. والآن نتعرف على فتاة لم نسمع عنها منذ ولادة موسى، مريم أخت موسى وهارون. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفة بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم: رنموا للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. هذا هو استنتاج وختام ترنيمة الشكر والتسبيح لله من أجل خلاصه. ما أجمل أن يكون الله وحده موضوع النشيد والتسبيح. ومتى انشغلت النفس بالله يتلاشى الإنسان، ولم يعد لأعماله واختباراته تأثير ولا ذكر، وحينئذ تفيض مجاري الحمد بغزارة وتتدفق كالأنهار. ما أعظم الفرق بين لغة هذه الترنيمة ولغة الكثير من الترانيم المشحونة بذكر الضعفات والسقطات. تأكد يا أخي أنه يستحيل علينا أن نرنم بقلوبنا للرب أغاني روحية حقيقية ما دامت أفكارنا مشغولة بذواتنا. أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له. الآن هم شعب مفدي. قد تعتقد أن كل الحجارة ستزال من الطريق، وستفرش الورود في كل مكان، وستنتهي الصعوبات. لا يجب أن تكون غيمة في السماء، ولا شوكة في الطريق، ولا تنهيدة في القلب. ولكن ليس الأمر كذلك، صدقني يا أخي، وتجربة الشعب القديم تثبت ذلك. ما أن ساروا مسيرة 3 أيام فقط حتى داهمهم العطش.
2: استمع إلى قراءة ما تبقى من الأصحاح 15 بدءا من العدد 22:
0: ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف، وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء، فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه، فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء.
1: كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه، أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت أبار مصر ولم يستطيعوا أن يجدوا ينابيع الماء الحي. هكذا المؤمن بعد الخلاص يجد أن مياه العالم لا تروي الظمأ ويختبر عطشا روحيا. هذا ما تحدث عنه بولس عندما قال إلى أهل فيليبي: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. ثم يكشف بولس عن عطش شديد واشتياق عارم ويقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. هذه هي تجربة المؤمن بعد خلاصه. تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين: ماذا نشرب؟ صديقي، لابد من رحلة إلى البرية بعد الإيمان. ستعطش حتما، ولكن أبار العالم بملئها لن تروي عطشك. تبحث عن ماء حي ولا تدري أين تجده، ولكن إليك هذه الكلمات المعزية. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. تعال إليه، تعال والتصق به، وهو سيرويك. هذا الشعب الذي أخرجه الله بقوة ذراعه من الذل عطش ولم يجد ماء، والآن يواجه تجربة أخرى، تجربة المياه المرة. 3 أيام من الارتحال في البرية وبدون ماء، وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب. تذكر أن الشعب الآن مخلص، وكان نبع مارة في مخطط الرب لهذا الشعب. صديقي، نبع مارة أمر بديهي في حياة المؤمن. عندما تواجهك ظروف مرة فإنك ترتبك وتحتار. قد تتساءل: لماذا يسمح الله أن يحدث ذلك معي؟ لا يمكنني أن أخبرك السبب، ولكني أؤكد لك أن الله لا يعاقبك في هذه الظروف، بل هو يدربك ويحضرك إلى شيء ما في فكره تعالى. قال يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، ستواجهون نبع مارة. الله يرتب هذه العقبات في الطريق ليصقل نفوسنا وشخصياتنا، كما قال أحدهم: إن الفشل والضيق يعلن عن الموعد للتقابل مع الله. نعم يا أخي، الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان، ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها. ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب؟ عندما طرحوا شجرة فيها. يخبرنا سفر التثنية ما يلي: المعلق ملعون من الله. ثم نقرأ في رسالة غلاطية في العهد الجديد: ملعون كل من علق على خشبة. ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا. ذاق الموت وانتزع منه شوكته. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ نعم، صليب المسيح، الشجرة التي علق عليها المسيح، هو الذي يحلي نبع مارة في حياتنا ويجعلنا نحتمل. على أنه يوجد في البرية أيضا إليم. ثم جاءوا إلى إليم، وهناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنزلوا هناك عند الماء. إليم كان مكان وفرة وبركة. بعد المرار جاء الله بالشعب إلى إليم، وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة. ولا شك أن الغرض من إليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم. فعلا عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وبعد العاصفة لابد من بزوغ الشمس. تأكد صديقي المستمع أنه بعد مرة في حياتك لابد من إيليم. كثيرون اختبروا ذلك، أنا نفسي اختبرت ذلك، وستكتشف بنفسك هذا الأمر أيضا إذا كنت لم تمر به بعد. قال أحدهم: أنا أقتفي أثر قوس القزح من خلال الشتاء. هكذا يقودنا الله، وهكذا يعلمنا من خلال تجربة الشعب القديم في البرية.
2: أرجو مستمعي أن تستفيد من هذه الدروس التي تعلمها الشعب القديم في برية سيناء بينما تسير اليوم في برية هذا العالم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة.